0: خريفة. النبي ذكر أمة بهذا اليوم وصامه وأمر بصيامه، وتمنى لو بقي إلى السنة القادمة صام يوما قبله مخالفة لليهود. اليوم هذا يوم عظيم، يوم نصر، يوم تمكين. هذا اليوم النبي عليه الصلاة والسلام لما صامه كان فريضة على الأمة، ثم نسخ بصيام رمضان، ثم لما جاء رمضان فريضة أصبح مستحبا صيامه. صوموا هذا اليوم، يوم واحد يعني لو تعد الساعات لا تتجاوز يمكن 12-13 ساعة صيام ونهار، لكنه يكفر سنة ماضية. كم من الذنوب ارتكبت وكم من المعاصي فعلت، حتى لو لم يكن هناك معاصي يرفعك الله به. هو يوم إن هيأ الله لك صيام يوم قبله مخالفة لليهود وعملا بسنة النبي فهذا أفضل بلا شك، فصوم 9 و10. ما تهيأ اليوم 9 صم مع 10 و11. ما تهيأ إلا أن تصوم اليوم 10 صم، ولا تفرط في أجر هذا اليوم، لأن هذا اليوم يكفر سنة، يحتسب النبي على الله أن يكفر سنة، يكفر سنة ماضية. لا تقول أنا صمت يوم عرفة تكفر الله عني سنتين، ما الذي يضمن لك أنها قبلت؟ وإن كانت قبلت ونحسن الظن بالله تبارك وتعالى، فيا أخي صم هذا اليوم ترتفع به درجة بل درجات عند الله إن أخلصت النية لله جل في علا. صوموه واحذروا من البدع، وسنتحدث إن شاء الله تعالى غدا في اليوم 10 الذين يعظمونه، لكن ليس بالاتباع إنما بالابتداع.
1: أما بعد، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم فقالوا ذاك يوم صالح نجى الله فيه موسى من فرعون فنحن نصومه شكرا، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي الحديث بيان مبتدأ صوم عاشوراء طاعة لله سبحانه وتعالى، فإنه كما أخبر اليهود كان يوما صالحا، واليوم الصالح هو اليوم الذي تتجدد فيه للعبد نعمة ظاهرة لم تكن عنده من قبل. فاليوم الذي يولد فيه لأحدنا ولد هو يوم صالح، واليوم الذي يدرك فيه أحدنا ربحا في تجارته هو يوم صالح، واليوم الذي يتلقى فيه أحدنا شهادة أو ترقية هو يوم صالح. والأيام الصالحة التي ينعم الله عز وجل بها على الخلق يستحق سبحانه وتعالى عليها الشكر. ومن الشكر في يوم عاشوراء لما كان يوما صالحا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بخبر يهود في صيامهم شكرا لله عز وجل قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم أي شكرا لله عز وجل وأمر بصيامه. وكان صيامه أمرا في أول الإسلام فرضا، فكان أول الصوم الواجب على المسلمين هو صيام يوم عاشوراء، ثم لما فرض الله عز وجل علينا صيام رمضان نسخ صيام يوم عاشوراء، وصار الفرض من الصيام هو صيام شهر رمضان، وصار صيام يوم عاشوراء صياما مستحبا. فإن صيام يوم عاشوراء وقع على 3 طباق، أولها أنه كان صياما جائزا، وكان هذا في الجاهلية قبل الإسلام، فإنه من الشرائع التي كانت منتشرة في الناس وكانت العرب تصومها قبل الإسلام، فكان صوم يوم عاشوراء جائزا. ثم في الطبقة الثانية صار واجبا على كل أحد من المسلمين أن يصومه، ثم صار في الطبقة الثالثة صياما مستحبا. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن فضل الصيام فيه في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فمن صام يوم عاشوراء احتسابا وابتغاء للثواب من الله عز وجل فإنه يرجى له حصول هذا الفضل من تكفير ذنوبه التي تقدمت منه في السنة الفائتة. وصيام يوم عاشوراء على 3 صور، أولها أن يصوم يوم عاشوراء فقط وهو اليوم 10 من شهر محرم الحرام، وذلك جائز لكنه ليس الأفضل. والصورة الثانية أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله وهو 9، وهذا أفضلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء وأخبر عن صيام اليهود والنصارى له
2: وأراد تميز المسلمين عنهم قال لئن عشت إلى قابل أي إلى السنة القابلة لأصومن التاسع يعني يوم تاسعاء، فالأفضل أن تصوم اليوم التاسع ثم العاشر، والصورة الثالثة أن تصوم اليوم العاشر واليوم الذي بعده وهو الحادي عشر لتحقق البدلية بذلك عن صيام التاسع والعاشر، فإن أعلى مراتبه كما تقدم أن تصوم التاسع والعاشر، فإن تعذر فإنك تصوم العاشر والحادي عشر، والعاشر والتاسع في هذه السنة يوافقان يوم الجمعة والسبت وهما يوم إجازة وهما يوم إجازة، فغدا هو اليوم التاسع وبعده هو اليوم العاشر وفقا لما ثبت من دخول شهر المحرم في يوم الخميس المنصرم، فالخميس المنصرم كان هو غرة شهر المحرم الحرام كما في إعلان المحكمة العليا في هذه البلاد، فيكون يوم الجمعة هو تاسعاء ويوم السبت هو يوم عاشوراء، فينبغي للعبد أن يغتنم موافقة صيام هذين اليومين لإجازة من الأعمال والمدارس، فيجتهد في صيام هذين اليومين ابتغاء حصول الثواب الموعود في صيام يوم عاشوراء، ومن أراد أن يحرز هذا الثواب فلا بد أن يقدم نيته من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ويوم عاشوراء يبدأ من ظهور فجره، فلا بد أن تتقدم النية قبل طلوع الفجر الصادق فينوي من الليل ليحصل له الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على الطاعات وأن يكثر لنا من فعل الحسنات وأن يباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
3: الألوهية قد يدعيها البعض، ربوبية، ولذلك يقال أنه ما ادعى الربوبية إلا ثلاثة فقصمهم الله: النمرود بن كنعان، فرعون مصر، وبختنصر. قيل أن هذا قيل أو أنهما الاثنين فقط تدعوا الربوبية، فهذا بالماء غرق وذاك ببعوضة دخلت في أنفه فمات، حتى من الاحتقار لذاك العبد المسكين الذي إذا شرب الماء حبسته البولة، وإذا أكل الطعام حبسته العذرة، ثم هو يدعي أنه رب مسكين. ولذلك البلاء المبين استمر، وقال إني وأرسل معي أخي هارون. لماذا؟ أكبر واسطة في التاريخ، رد أن يصدقني، هو أفصح مني في الآية، هو أفصح مني لسانا، ولذلك أرسله الله معه. فلما قال إننا نخاف أن، ما الآية؟ أن، ما سمعت، قال لا تخافا، أن يبغي علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه، فانطلق إليه. لاحظ أيها الأحباب ما سبب ثبات موسى وهارون أمام مدعي الربوبية الساخر الواعد بالسجن لتكونن من المسجونين. ثم قال ابن لي يا هامان ابن لي صرحا، لماذا يبغى يبني صرح جدار تلة؟ لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. هذه السخرية وهذا البطش وهذه العربدة رد الله بعد ذلك بنو إسرائيل في العذاب، ولا زال يعذبهم، وسجد السحرة حتى بلغنا هذا مسلسل الآلام، مسلسل الآلام، ولا زال معنا معنا معنا معنا حتى بلغوا البحر. وهنا ماذا قال بنو إسرائيل؟ إنا لمدركون، خلاص مدركون، العين أتبعوهم، يعني الشمس الآن أضاءت والشمس قد أشرقت والجيش قد ظهر والنقع والثرى من خلفهم له نقع وغبار، مدركون. قال كلا، ثم سار للبحر، والعصا التي لقفت ذاك السحر، ذاك العصا التي كان يهش بها على غنمه، تلك العصا التي جعلها الله له آية يتقدم بها على البحر المتلاطم ثم يرفعها بأمر الله ويضرب البحر ضربة، فإذا هي طرق يابسة يباب، والماء كل فرق كالطود العظيم فلما رآه ورآه بنو إسرائيل ما صدقوا، فلما رآه أمر كل سبط وكل قبيلة أن تسلك فجا وأن تنطلق، ويتجاوز القوم الذين كانوا يستعبدون ويذلون ويظلمون، والذين كانوا يذبح أبناؤهم ويستحيا نساؤهم ويمتهنون في أخس الصنائع في من القبط، يدخلون البحر نصرة وينفلق البحر نصرة بأمر الذي أجراه، والله مع القائد الذي سار بهم في عباب البحر، إن الله معنا، قالها محمد وهو يقول عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي، ثم يطبق الله البحر على فرعون. هنا وقفة بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين موسى، حب عجيب. إخوان، أنبياء أولو عزم، كان الحبيب عليه الصلاة والسلام دائما ما يذكر موسى، دائما ما يذكر موسى، لأن موسى أوذي ومحمد عليه الصلاة والسلام أوذي، ولقد ولذلك قال بعد أحد لقد أوذي أخي موسى أكثر من ذلك فصبر. وأيضا موسى يحبنا، تدرون كيف يحبنا؟ هذا النبي المبتلى الذي ابتلي بقومه، ما أن تجاوزوا البحر حتى طلب بنو إسرائيل منها أن يجعل لهم إلها أو آلهة كما لقوم رأوهم يعكفون على أصنام لهم. طيب اللي أنقذكم من البحر هذا من هو؟ اللي فلق البحر من هو؟ لماذا هذا الضعف في التوحيد؟ هذا العظيم الذي أراكم آية فلق البحر لكم، أتريدون آلهة؟ فلما ذهب لموعد الله للقاء الله وتأخر عليهم قليل، أتاهم السامري وجمع حلي نساءهم وصنع لهم عجلا جسدا له خوار، ودعاهم للكفر فكفروا وللشرك. تألم موسى كثيرا. كيف يحبنا؟ في تذكرون قصة الإسراء، قصة الصلاة التي نحن معها، فلما كتبت 50 من الذي أشار على الحبيب أن يعود إلى ربه ليسأله التخفيف؟ إنه موسى عليه الصلاة والسلام. نحن أحق بموسى كما قال الحبيب عندما أتى المدينة، نحن أحق بموسى. فصيام الغد كان واجبا، صيام العاشر كان واجبا، صيام يوم العاشر من محرم كان واجبا، حتى فرض الله في السنة الثانية من الهجرة صيام رمضان، فكان فبقي سنة مؤكدة ورمزا من رمز التوحيد والبلاء والبراء. نبرأ من كفار من المشركين من قومه والذين واليهود، فنصوم يوما قبله أو يوما بعده. كان موسى عليه الصلاة والسلام إذن كان مبتلى، وكان الحبيب عليه الصلاة والسلام يقص خبره. يكفي أن تعلم أنه في كتاب الله، كم ذكرت قصة موسى في كتاب الله من مرة؟ قيل أكثر من 70 مرة، وهي 25 مرة قصت سردا واختصارا. وهذا القص والسرد لما؟ لماذا فرعون وموسى، موسى وفرعون، بنو إسرائيل مع موسى، وبنو إسرائيل مع السامري، وبنو إسرائيل مع هارون، ومع لماذا يرد القرآن علينا قصة موسى؟ حتى لا يحل بنا ما حل بهم، وحتى معاشر الأحباب لا نؤذي نبينا كما آذوه. ولذلك جعل الله، لاحظ لاحظ، قال موسى كلا إن ربي، كلا إن معي ربي، معي معي فقط. ومحمد قال معنا. ما الفرق بين معنا ومعي؟ الفرق كبير. معنا لأن لم يكن في البقعة تلك إلا محمد بن عبد الله والصديق، والصديق عندما قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه ما كان مشككا بمعية الله، وما كان مكذبا بنصرة الله، وما كان تاركا للتوكل بالله، بل هو خائف على حبيبه من أذاهم. فقال كلا إن، قال لا تحزن إن الله معنا. لكن موسى عليه الصلاة والسلام، أتدرون أن جيشه الذي معه، بل أقصد قومه الذين معه، كانوا معه وليس كلهم قد آمن به. أنقذ الله بني إسرائيل من الغرق وليس كلهم من أهل الإيمان. كان مع الله مع موسى، ومن كان مع الله رحم الله به من كان معه. من كان مع الله رحم الله به من كان معه، ولذلك صلاح العبد أحياناً يحفظ الله به صلاح أمة كاملة، صلاح دائرة كاملة. صاحب الأب الصالح قد يحفظ الله ذريته فيهديهم الله ولو بعد موته لصلاحه هو. فمعية الله إذا حلت حلت البركات.
4: ثم بعد ذلك أثناء مكثه في المدينة صلوات ربي وسلامه عليه، علم أن اليهود تصوم هذا اليوم، وقيل إن هذا في خيبر، يعني بعد أن أجل اليهود من بني قريظة إلى خيبر علم أنهم يصومون هذا اليوم، فقال سألوهم لماذا يصومون هذا اليوم. استغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف صيام عاشوراء وهو في مكة، استغرب أن هل كان تصومه قريش، وقريش وثنيون عبدة أصنام، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى اليهود يصومونه. قال سألوهم لماذا يصومونهم، فقالوا لما سئلوا قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون. نحن توارثنا هذا أبا عن جد، أن موسى نجا من فرعون، لما أغرق الله فرعون نجا موسى في البحر، كان يوم عاشوراء أيضا في سنوات مضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصومه مرة ثانية، ولكن على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، وحث على صومه صلوات ربي وسلامه عليه، وقال عن صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، يكفر سنة، والمقصود بتكفير السنة أي الصغائر، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هناك من أهل العلم من قال يكفر الصغائر والكبائر، ولكن الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يكفر الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. فأمر بصومه على سبيل الاستحباب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهدينا جميعا، آمين، المتكلم والسامع والسائل والسامعين، آمين، سواء السبيل، وأن يصلح حالنا وحال بلادنا وبلاد المسلمين،
6: اللهم آمين.
5: إنه جل وعلا الفعال المريد. ثم إن هذا اللقاء باستقبال يوم عاشوراء وشهر الله وشهر الله المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصيام أفضل قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم.
6: نعم.
5: وبالنسبة ليوم عاشوراء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه يحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، وهذا الصوم كان معظما حتى في الجاهلية، هو فرض على المسلمين، فرضه المصطفى صلى الله عليه وسلم أول محرم وافاه في المدينة، ووجد اليهود يصومون فقال ما هذا اليوم، قالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق منكم بموسى، وأمر الناس بالصيام. ثم إن وجوب الصيام فيه لما فرض رمضان صار على الخيار، إلا أن الأفضلية موجودة. ثم إنه يوم يصام في الجاهلية، وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصومه قريش، وفيه تكسى الكعبة في الجاهلية، فلا بد أن ما كان عليه المشركون في هذا الأمر إنما هو مما وصلهم من أخبار النبوة السابقة. فنصيحتي لكل واحد لا يشق عليه الصيام، ولا سيما والجو مناسب،
6: نعم،
5: أن يحرص على صيام يوم عاشوراء. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فحسنا بذلك. وإذا صام الإنسان التاسع والعاشر والحادي عشر فإن ذلك دل عليه حديث صوم يوما قبله ويوما بعده.
6: نعم.
5: والمسلم ينبغي أن يكون حريصا بحسب القدرة والاستطاعة على إدراك أسباب المغفرة وجوانب الخير ومسببات إجابة الدعاء.
6: وعاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه يعني قبل البعثة، كانت قريش تصوم عاشوراء، ثم لما بعث صلى الله عليه وسلم ظل يصوم عاشوراء في مكة شرفها الله، ثم بعد ذلك لما هاجر إلى المدينة أمر بصيام عاشوراء، أمر بصيام عاشوراء حتى جاءت السنة الثانية وفرض صيام رمضان. فلما فرض صيام رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطروا يعني عاشوراء، خلاص لا حد يصوم في عاشوراء، جاء بديله وهو صيام رمضان، فترك النبي صوم عاشوراء. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم لما راح صيام عاشوراء غريبة، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بلغه أن اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال سألوهم لماذا يصومون عاشوراء، فقالوا ذاك اليوم الذي نجى الله فيه موسى، قال نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصومه لكن على سبيل الاستحباب، أمر بصومه على سبيل الاستحباب فصامه استحبابا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قبل موته بسنة قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع. فهنا بعض أهل العلم قال لأصومن التاسع أي بدل عاشوراء، من باب مخالفة اليهود، لأصومن التاسع أي بدل العاشر من باب مخالفة اليهود. وذهب الأكثر لأصومن التاسع أي مع العاشر، أيضا من باب مخالفة اليهود لكن ليس بترك العاشر، وإنما صوم التاسع والعاشر. وورد حديث لكنه ضعيف، إذا صمتم عاشوراء فصوموا يوما قبله ويوما بعده، هذا لا يصح. لذلك البعض يقول يا تصوم التاسع والعاشر، يا تصوم العاشر والحادي عشر، يا تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، بعض أهل العلم قال بهذا، لكن الظاهر الله العلم هذا الكلام غير صحيح، وإنما إما أن تصوم العاشر وإما أن تصوم التاسع والعاشر، الحادي عشر لم يثبت فيه شيء، وإنما التاسع والعاشر أو العاشر فقط، حتى لو جاء وقت نهي، حتى لو جاء وقت نهي يعني كيوم سبت مثلا أو يوم جمعة فيصام عاشوراء وكذا.
0: الله يمسيكم بالخير، هنيئا لكم أيها الصائمون اليوم يوم تسعة، لأنكم فعلتم ما كان يتمناه النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعله، لئن بقيت إلى قاب لأصومن التاسع. يا جماعة إذا كان الواحد منا إذا حقق رغبة إنسان عادي، والد والدة صديق أخ، فما بالك إذا كان بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يتمنى طبعا مخالفة لليهود، لأن لما صام يوم عاشوراء قال له الصحابة يا رسول الله هذا يوم تعظمه اليهود، يعني نريد أن نخالفهم، قال يبقى صيام عاشوراء بمعنى ونصوم يوما قبله مخالفة لهم، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فأراد الله تبارك وتعالى أن يقبض النبي ويموت صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي السنة التي بعدها ويصوم التاسع عليه الصلاة والسلام. يدخل المدينة فيلفت نظره صيام اليهود، النبي عليه الصلاة والسلام لفت نظر صيامهم لهذا اليوم، شوف اللي يلفت نظر النبي عليه الصلاة والسلام، أنت لا دخلت بلد جديدة عليك ولا مكان جديد عليك، ما الذي يلفت نظرك ويشد انتباهك في الغالب؟ الرسول لا يلفت انتباهه الطاعات والعبادات، نحن أحق وأولى بالعبادة وأولى بموسى أيضا منكم، هذا يوم عاشوراء، يوم انتصار موسى وقومه على فرعون وقومه، يغرق الله فرعون أمام عين موسى، فنجاة موسى نعمة، وهلاك فرعون نعمة، وهلاك فرعون وقومه أمام موسى والمؤمنين نعمة أخرى تستحق الشكر. شكر موسى ربه بطاعة، اشكر ربك بفعل الطاعات، تقبل النعمة واقبلها وقابلها بالشكر كذلك لله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شكرا لله على نجاة موسى وانتصاره مع المؤمنين وهلاك فرعون وهلاك مع المجرمين صام هذا اليوم وأمر بصيامه وتحراه. الله يقول وذكرهم بأيام الله، خلنا نذكر بأيام الله، من أيام الله يوم عاشوراء، من أيام الله يوم عرفة، من أيام الله ست من شوال، من أيام الله ثلاثة أيام من البيض، من أيام الله شهر الله المحرم، ومن صام يوما لله في سبيل الله باعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. النبي ذكر أمة بهذا اليوم وصامه وأمر بصيامه وتمنى لو بقي إلى السنة القادمة صام يوما قبله مخالفة لليهود. اليوم هذا يوم عظيم، يوم نصر، يوم تمكين. هذا اليوم النبي عليه الصلاة والسلام لما صامه كان فريضة على الأمة، ثم نسخ بصيام رمضان، ثم لما جاء رمضان فريضة أصبح مستحبا صيامه. صوموا هذا اليوم، يوم واحد، يعني لو تعد الساعات لا تتجاوز يمكن 12-13 ساعة صيام ونهار، لكنه يكفر سنة ماضية. كم من الذنوب ارتكبت وكم من المعاصي فعلت، حتى لو لم يكن هناك معاصي يرفعك الله به. هو يوم إن هيأ الله لك صيام يوم قبله مخالفة لليهود وعملا بسنة النبي فهذا أفضل بلا شك، فصوم 9 و10. ما تهيأ اليوم 9 صم مع 10 و11. ما تهيأ إلا أن تصوم اليوم 10 صم، ولا تفرط في أجر هذا اليوم، لأن هذا اليوم يكفر سنة، يحتسب النبي على الله أن يكفر سنة، يكفر سنة ماضية. لا تقول أنا صمت يوم عرفة تكفر الله عني سنتين، ما الذي يضمن لك أنها قبلت؟ وإن كانت قبلت ونحسن الظن بالله تبارك وتعالى، فيا أخي صم هذا اليوم ترتفع به درجة بل درجات عند الله إن أخلصت النية لله جل في علا. صوموه واحذروا من البدع، وسنتحدث إن شاء الله تعالى غدا في اليوم 10 الذين يعظمونه، لكن ليس بالاتباع إنما بالابتداع.
1: أما بعد، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم فقالوا ذاك يوم صالح نجى الله فيه موسى من فرعون فنحن نصومه شكرا، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي الحديث بيان مبتدأ صوم عاشوراء طاعة لله سبحانه وتعالى، فإنه كما أخبر اليهود كان يوما صالحا، واليوم الصالح هو اليوم الذي تتجدد فيه للعبد نعمة ظاهرة لم تكن عنده من قبل. فاليوم الذي يولد فيه لأحدنا ولد هو يوم صالح، واليوم الذي يدرك فيه أحدنا ربحا في تجارته هو يوم صالح، واليوم الذي يتلقى فيه أحدنا شهادة أو ترقية هو يوم صالح. والأيام الصالحة التي ينعم الله عز وجل بها على الخلق يستحق سبحانه وتعالى عليها الشكر. ومن الشكر في يوم عاشوراء لما كان يوما صالحا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بخبر يهود في صيامهم شكرا لله عز وجل قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم أي شكرا لله عز وجل وأمر بصيامه. وكان صيامه أمرا في أول الإسلام فرضا، فكان أول الصوم الواجب على المسلمين هو صيام يوم عاشوراء، ثم لما فرض الله عز وجل علينا صيام رمضان نسخ صيام يوم عاشوراء، وصار الفرض من الصيام هو صيام شهر رمضان، وصار صيام يوم عاشوراء صياما مستحبا. فإن صيام يوم عاشوراء وقع على 3 طباق، أولها أنه كان صياما جائزا، وكان هذا في الجاهلية قبل الإسلام، فإنه من الشرائع التي كانت منتشرة في الناس، وكانت العرب تصومها قبل الإسلام، فكان صوم يوم عاشوراء جائزا. ثم في الطبقة الثانية صار واجبا على كل أحد من المسلمين أن يصومه، ثم صار في الطبقة الثالثة صياما مستحبا. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن فضل الصيام فيه في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فمن صام يوم عاشوراء احتسابا وابتغاء للثواب من الله عز وجل فإنه يرجى له حصول هذا الفضل من تكفير ذنوبه التي تقدمت منه في السنة الفائتة. وصيام يوم عاشوراء على 3 صور، أولها أن يصوم يوم عاشوراء فقط وهو اليوم 10 من شهر محرم الحرام، وذلك جائز لكنه ليس الأفضل. والصورة الثانية أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله وهو 9، وهذا أفضلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء وأخبر عن صيام اليهود والنصارى له وأراد تميز المسلمين عنهم قال لئن عشت إلى قابل، أي إلى السنة القابلة، لأصومن 9، يعني يوم 9. فالأفضل أن تصوم اليوم 9 ثم 10.
2: والصورة الثالثة أن تصوم اليوم العاشر واليوم الذي بعده وهو الحادي عشر لتحقق البدلية بذلك عن صيام التاسع والعاشر، فإن أعلى مراتبه كما تقدم أن تصوم التاسع والعاشر، فإن تعذر فإنك تصوم العاشر والحادي عشر. والعاشر والتاسع في هذه السنة يوافقان يوم الجمعة والسبت، وهما يوم إجازة، وهما يوم إجازة، فغدا هو اليوم التاسع وبعده هو اليوم العاشر، وفقا لما ثبت من دخول شهر المحرم في يوم الخميس المنصرم، فالخميس المنصرم كان هو غرة شهر المحرم الحرام كما في إعلان المحكمة العليا في هذه البلاد، فيكون يوم الجمعة هو تاسعاء ويوم السبت هو يوم عاشوراء. فينبغي للعبد أن يغتنم موافقة صيام هذين اليومين لإجازة من الأعمال والمدارس، فيجتهد في صيام هذين اليومين ابتغاء حصول الثواب الموعود في صيام يوم عاشوراء. ومن أراد أن يحرز هذا الثواب فلا بد أن يقدم نيته من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ويوم عاشوراء يبدأ من ظهور فجره، فلا بد أن تتقدم النية قبل طلوع الفجر الصادق فينوي من الليل ليحصل له الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على الطاعات، وأن يكثر لنا من فعل الحسنات، وأن يباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
3: الألوهية قد يدعيها البعض، ربوبية، ولذلك يقال أنه ما ادعى الربوبية إلا ثلاثة فقصمهم الله: النمرود بن كنعان، فرعون مصر، وبختنصر. قيل أن هذا قيل أو أنهما الاثنين فقط تدعوا الربوبية، فهذا بالماء غرق وذاك ببعوضة دخلت في أنفه فمات، حتى من الاحتقار لذاك العبد المسكين الذي إذا شرب الماء حبسته البولة، وإذا أكل الطعام حبسته العذرة، ثم هو يدعي أنه رب مسكين. ولذلك البلاء المبين استمر، وقال: إني وأرسل معي أخي هارون. لماذا؟ أكبر واسطة في التاريخ، رد أن يصدقني، هو أفصح مني في الآية، هو أفصح مني لسانا، ولذلك أرسله الله معه. فلما قال: إننا نخاف أن، فالآية أن، ما سمع، قال: لا تخافا، أن يبغي علينا أو أن يطغى، قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى فأتياه. فانطلق إليه. لاحظ أيها الأحباب ما سبب ثبات موسى وهارون أمام مدعي الربوبية الساخر الواعد بالسجن: لتكونن من المسجونين. ثم قال: ابن لي يا هامان ابن لي صرحا. لماذا يبغى يبني صرح جدار تلة؟ لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. هذه السخرية وهذا البطش وهذه العربدة، رد الله بعد ذلك بنو إسرائيل في العذاب، ولا زال يعذبهم، وسجد السحرة حتى بلغنا. هذا مسلسل الآلام، مسلسل الآلام، ولا زال معنا معنا معنا معنا حتى بلغوا البحر. وهنا ماذا قال بنو إسرائيل؟ إنا لمدركون. خلاص مدركون، العين أتبعوهم، يعني الشمس الآن أضاءت، والشمس قد أشرقت، والجيش قد ظهر، والنقع والثرى من خلفهم له نقع وغبار. مدركون، قال: كلا. ثم سار للبحر، والعصا التي لقفت ذاك السحر، ذاك العصا التي كان يهش بها على غنمه، تلك العصا التي جعلها الله له آية يتقدم بها على البحر المتلاطم، ثم يرفعها بأمر الله ويضرب البحر ضربة، فإذا هي طرق يابسة يباب، والماء كل فرق كالطود العظيم. فلما رآه، ورآه بنو إسرائيل ما صدقوا، فلما رآه أمر كل سبط وكل قبيلة أن تسلك فجا وأن تنطلق، ويتجاوز القوم الذين كانوا يستعبدون ويذلون ويظلمون، والذين كانوا يذبح أبناؤهم ويستحيا نساؤهم ويمتهنون في أخس الصنائع في من القبط، يدخلون البحر نصرة وينفلق البحر نصرة بأمر الذي أجراه، والله مع القائد الذي

0: أولو عزم. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام دائما ما يذكر موسى، دائما ما يذكر موسى، لأن موسى أوذي ومحمد عليه الصلاة والسلام أوذي. ولقد ولذلك قال بعد أحد: لقد أوذي يا أخي موسى أكثر من ذلك فصبر. وأيضا موسى يحبنا، تدرون كيف يحبنا؟ هذا النبي المبتلى الذي ابتلي بقومه ما أن تجاوزوا البحر حتى طلب بنو إسرائيل منها أن يجعل لهم إلها أو آلهة، كما لقوم رأوهم يعكفون على أصنام لهم. طيب اللي أنقذكم من البحر هذا من هو؟ اللي فلق البحر من هو؟ لماذا هذا الضعف في التوحيد؟ هذا العظيم الذي أراكم آية فلق البحر لكم، أتريدون آلهة؟ فلما ذهب لموعد الله للقاء الله وتأخر عليهم قليل، أتاهم السامري وجمع حلي نساءهم وصنع لهم عجلا جسدا له خوار ودعاهم للكفر فكفروا وللشرك. تألم موسى كثيرا. كيف يحبنا؟ في تذكرون قصة الإسراء، قصة الصلاة التي نحن معها، فلما كتبت 50، من الذي أشار على الحبيب أن يعود إلى ربه ليسأله التخفيف؟ إنه موسى عليه الصلاة والسلام. نحن أحق بموسى كما قال الحبيب عندما أتى المدينة، نحن أحق بموسى. فصيام الغد كان واجباً، صيام العاشر كان واجباً، صيام يوم العاشر من محرم كان واجباً، حتى فرض الله في السنة الثانية من الهجرة صيام رمضان، فكان فبقي سنة مؤكدة ورمزا من رمز التوحيد والبلاء والبراء. نبرأ من كفار من المشركين من قومه والذين واليهود فنصوم يوما قبله أو يوما بعده. كان موسى عليه الصلاة والسلام إذن كان مبتلى، وكان الحبيب عليه الصلاة والسلام يقص خبره. يكفي أن تعلم أنه في كتاب الله كم ذكرت قصة موسى في كتاب الله من مرة؟ قيل أكثر من 70 مرة، وهي 25 مرة قصت سرداً واختصاراً. وهذا القص والسرد لما؟ لماذا فرعون وموسى، موسى وفرعون، بنو إسرائيل مع موسى، وبنو إسرائيل مع السامري، وبنو إسرائيل مع هارون، ومع لماذا يرد القرآن علينا قصة موسى؟ حتى لا يحل بنا ما حل بهم، وحتى معاشر الأحباب لا نؤذي نبينا كما آذوه. ولذلك جعل الله، لاحظ لاحظ، قال موسى: كلا إن ربي، كلا إن معي ربي، معي معي فقط. ومحمد قال: معنا. ما الفرق بين معنا ومعي؟ الفرق كبير. معنا لأن لم يكن في البقعة تلك إلا محمد بن عبد الله والصديق، والصديق عندما قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه ما كان مشككا بمعية الله، وما كان مكذبا بنصرة الله، وما كان تاركا للتوكل بالله، بل هو خائف على حبيبه من أذاهم. فقال: كلا إن، قال: لا تحزن، إن الله معنا. لكن موسى عليه الصلاة والسلام، أتدرون أن جيشه الذي معه، بل أقصد قومه الذين معه، كانوا معه وليس كلهم قد آمن به. أنقذ الله بني إسرائيل من الغرق وليس كلهم من أهل الإيمان. كان مع الله مع موسى، ومن كان مع الله رحم الله به من كان معه، من كان مع الله رحم الله به من كان معه. ولذلك صلاح العبد أحياناً يحفظ الله به صلاح أمة كاملة، صلاح دائرة كاملة. صاحب الأب الصالح قد يحفظ الله ذريته فيهديهم الله ولو بعد موته لصلاحه هو. فمعية الله إذا حلت، حلت البركات.
1: ثم بعد ذلك أثناء مكثه في المدينة صلوات ربي وسلامه عليه، علم أن اليهود تصوم هذا اليوم، وقيل إن هذا في خيبر، يعني بعد أن أجل اليهود من بني قريظة إلى خيبر علم أنهم يصومون هذا اليوم. فقال: سألوهم لماذا يصومون هذا اليوم. استغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف صيام عاشوراء وهو في مكة. استغرب أن هل كان تصومه قريش وقريش

0: التاسع والعاشر أو العاشر فقط، حتى لو جاء وقت نهي، حتى لو جاء وقت نهي، يعني كيوم سبت مثلا أو يوم جمعة، فيصل عاشوراء. وكذا
1: الله يمسيكم بالخير، هنيئا لكم أيها الصائمون اليوم يوم تسعة، لأنكم فعلتم ما كان يتمناه النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعله، لئن بقيت إلى طاب لأصومن التاسع. يا جماعة، إذا كان الواحد منا إذا حقق رغبة إنسان عادي، والد، والدة، صديق، أخ، فما بالك إذا كان بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يتمنى طبعا مخالفة لليهود، لأن لما صام يوم عاشوراء قال له الصحابة: يا رسول الله، هذا يوم تعظمه اليهود، يعني نريد أن نخالفهم. قال: يبقى صيام عاشوراء، بمعنى ونصوم يوما قبله مخالفة لهم، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فأراد الله تبارك وتعالى أن يقبض النبي ويموت صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي السنة التي بعدها ويصوم التاسع عليه الصلاة والسلام. يدخل المدينة فيلفت نظره صيام اليهود، النبي عليه الصلاة والسلام لفت نظر صيامهم لهذا اليوم. شوف اللي يلفت نظر النبي عليه الصلاة والسلام، أنت لا دخلت بلد جديدة عليك ولا مكان جديد عليك، ما الذي يلفت نظرك ويشد انتباهك في الغالب؟ الرسول لا يلفت انتباهه الطاعات والعبادات. نحن أحق وأولى بالعبادة وأولى بموسى أيضا منكم، هذا يوم عاشوراء، يوم انتصار موسى وقومه على فرعون وقومه، يغرق الله فرعون أمام عين موسى، فنجاة موسى نعمة، وهلاك فرعون نعمة، وهلاك فرعون وقومه أمام موسى والمؤمنين نعمة أخرى تستحق الشكر. شكر موسى ربه بطاعة، أشكر ربك بفعل الطاعات، تقبل النعمة واقبلها وقابلها بالشكر كذلك لله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شكرا لله على نجاة موسى وانتصاره مع المؤمنين وهلاك فرعون وهلاك مع المجرمين، صام هذا اليوم وأمر بصيامه وتحراه. الله يقول: وذكرهم بأيام الله. خلنا نذكر بأيام الله. من أيام الله يوم عاشوراء، من أيام الله يوم عرفة، من أيام الله ست من شوال، من أيام الله ثلاثة أيام من البيض، من أيام الله شهر الله المحرم، ومن صام يوما لله في سبيل الله باعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفة. النبي ذكر أمته بهذا اليوم وصامه وأمر بصيامه، وتمنى لو بقي إلى السنة القادمة صام يوما قبله مخالفة لليهود. اليوم هذا يوم عظيم، يوم نصر، يوم تمكين. هذا اليوم النبي عليه الصلاة والسلام لما صامه كان فريضة على الأمة، ثم نسخ بصيام رمضان، ثم لما جاء رمضان فريضة أصبح مستحبا صيامه. صوموا هذا اليوم، يوم واحد، يعني لو تعد الساعات لا تتجاوز يمكن 12-13 ساعة صيام ونهار، لكنه يكفر سنة ماضية. كم من الذنوب ارتكبت وكم من المعاصي فعلت، حتى لو لم يكن هناك معاصي يرفعك الله به. هو يوم إن هيأ الله لك صيام يوم قبله مخالفة لليهود وعملا بسنة النبي فهذا أفضل بلا شك. صوم 9 و10، ما تهيأ اليوم التاسع صم مع العاشر 11، ما تهيأ إلا أن تصوم اليوم العاشر صم، ولا تفرط في أجر هذا اليوم، لأن هذا اليوم يكفر سنة، يحتسب النبي على الله أن يكفر سنة، يكفر سنة ماضية. لا تقول: أنا صمت يوم عرفة تكفر الله عني سنتين. ما الذي يضمن لك أنها قبلت؟ وإن كانت قبلت ونحسن الظن بالله تبارك وتعالى، فيا أخي صم هذا اليوم ترتفع به درجة بل درجات عند الله إن أخلصت النية لله جل في علا. صوموه واحذروا من البدع. وسنتحدث إن شاء الله تعالى غدا في اليوم العاشر الذين يعظمونه، لكن ليس بالاتباع إنما بالابتداع.
2: أما بعد، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم فقالوا: ذاك يوم صالح نجى الله فيه موسى من فرعون، فنحن نصومه شكرا. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي الحديث بيان مبتدأ صوم عاشوراء طاعة لله سبحانه وتعالى، فإنه كما أخبر اليهود كان يوما صالحا، واليوم الصالح هو اليوم الذي تتجدد

الأدلة لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. هذه السخرية وهذا البطش وهذه العربدة رد الله بعد ذلك بنو إسرائيل في العذاب ولا زال يعذبهم وسجد السحرة حتى بلغنا هذا مسلسل الآلام مسلسل الآلام ولا زال معنا معنا معنا معنا حتى بلغوا البحر. وهنا ماذا قال بنو إسرائيل؟ إنا لمدركون. خلاص مدركون العين أتبعوهم يعني الشمس الآن أضاءت والشمس قد أشرقت والجيش قد ظهر والنقع والثرى من خلفهم له نقع وغبار مدركون. قال كلا ثم سار للبحر والعصا التي لقفت ذاك السحر ذاك العصا التي كان يهش بها على غنمه تلك العصا التي جعلها الله له آية يتقدم بها على البحر المتلاطم ثم يرفعها بأمر الله ويضرب البحر ضربة فإذا هي طرق يابسة يباب والماء كل فرق كالطود العظيم. فلما رآه ورآه بنو إسرائيل ما صدقوا فلما رآه أمر كل سبط وكل قبيلة أن تسلك فجا وأن تنطلق ويتجاوز القوم الذين كانوا يستعبدون ويذلون ويظلمون والذين كانوا يذبح أبناؤهم ويستحيا نساؤهم ويمتهنون في أخس الصنائع في من القبط يدخلون البحر نصرة وينفلق البحر نصرة بأمر الذي أجراه والله مع القائد الذي سار بهم في عباب البحر إن الله معنا قالها محمد وهو يقول عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي. ثم يطبق الله البحر على فرعون. هنا وقفة بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين موسى حب عجيب. إخوان أنبياء أولو عزم كان الحبيب عليه الصلاة والسلام دائما ما يذكر موسى دائما ما يذكر موسى لأن موسى أوذي ومحمد عليه الصلاة والسلام أوذي ولقد ولذلك قال بعد أحد لقد أوذي أخي موسى أكثر من ذلك فصبر. وأيضا موسى يحبنا تدرون كيف يحبنا هذا النبي المبتلى الذي ابتلي بقومه ما أن تجاوزوا البحر حتى طلب بنو إسرائيل منها أن يجعل لهم إلها أو آلهة كما لقوم رأوهم يعكفون على أصنام لهم. طيب اللي أنقذكم من البحر هذا من هو؟ اللي فلق البحر من هو؟ لماذا هذا الضعف في التوحيد؟ هذا العظيم الذي أراكم آية فلق البحر لكم أتريدون آلهة؟ فلما ذهب لموعد الله للقاء الله وتأخر عليهم قليل أتاهم السامري وجمع حلي نساءهم وصنع لهم عجلا جسدا له خوار ودعاهم للكفر فكفروا وللشرك. تألم موسى كثيرا. كيف يحبنا؟ في تذكرون قصة الإسراء قصة الصلاة التي نحن معها فلما كتبت 50 من الذي أشار على الحبيب أن يعود إلى ربه ليسأله التخفيف؟ إنه موسى عليه الصلاة والسلام. نحن أحق بموسى كما قال الحبيب عندما أتى المدينة نحن أحق بموسى. فصيام الغد كان واجبا صيام العاشر كان واجبا صيام يوم العاشر من محرم كان واجبا حتى فرض الله في السنة الثانية من الهجرة صيام رمضان فكان فبقي سنة مؤكدة ورمزا من رمز التوحيد والبلاء والبراء. نبرأ من كفار من المشركين من قومه والذين واليهود فنصوم يوما قبله أو يوما بعده. كان موسى عليه الصلاة والسلام إذن كان مبتلى وكان الحبيب عليه الصلاة والسلام يقص خبره. يكفي أن تعلم أنه في كتاب الله كم ذكرت قصة موسى في كتاب الله من مرة؟ قيل أكثر من 70 مرة وهي 25 مرة قصت سردا واختصارا. وهذا القص والسرد لما؟ لماذا فرعون وموسى موسى وفرعون بنو إسرائيل مع موسى وبنو إسرائيل مع السامري وبنو إسرائيل مع هارون ومع لماذا يرد القرآن علينا قصة

0: ينبغي أن يكون حريصا بحسب القدرة والاستطاعة على إدراك أسباب المغفرة وجوانب الخير ومسببات إجابة الدعاء.
1: وعاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه يعني قبل البعثة، كانت قريش تصوم عاشوراء، ثم لما بعث صلى الله عليه وسلم ظل يصوم عاشوراء في مكة شرفها الله، ثم بعد ذلك لما هاجر إلى المدينة أمر بصيام عاشوراء، أمر بصيام عاشوراء حتى جاءت السنة الثانية وفرض صيام رمضان. فلما فرض صيام رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطروا يعني عاشوراء، خلاص لا أحد يصوم في عاشوراء، جاء بديله وهو صيام رمضان، فترك النبي صوم عاشوراء. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم لما راح صيام عاشوراء غريبة، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بلغه أن اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال سألوهم لماذا يصومون عاشوراء، فقالوا ذاك اليوم الذي نجى الله فيه موسى، قال نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصومه لكن على سبيل الاستحباب، أمر بصومه على سبيل الاستحباب فصامه استحبابا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قبل موته بسنة قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع. فهنا بعض أهل العلم قال لأصومن التاسع أي بدل عاشوراء، من باب مخالفة اليهود، لأصومن التاسع أي بدل العاشر من باب مخالفة اليهود، وذهب الأكثر لأصومن التاسع أي مع العاشر أيضا من باب مخالفة اليهود، لكن ليس بترك العاشر وإنما صوم التاسع والعاشر. وورد حديث لكنه ضعيف، إذا صمتم عاشوراء فصوموا يوما قبله ويوما بعده، هذا لا يصح. لذلك البعض يقول يا تصوم التاسع والعاشر، يا تصوم العاشر والحادي عشر، يا تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، بعض أهل العلم قال بهذا، لكن الظاهر الله العلم هذا الكلام غير صحيح، وإنما إما أن تصوم العاشر وإما أن تصوم التاسع والعاشر، الحادي عشر لم يثبت فيه شيء، وإنما التاسع والعاشر أو العاشر فقط، حتى لو جاء وقت نهي، حتى لو جاء وقت نهي يعني كيوم سبت مثلا أو يوم جمعة فيصام عاشوراء وكذا.
2: الله يمسيكم بالخير، هنيئا لكم أيها الصائمون اليوم يوم تسعة، لأنكم فعلتم ما كان يتمناه النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعله، لئن بقيت إلى قاب لأصومن التاسع. يا جماعة إذا كان الواحد منا إذا حقق رغبة إنسان عادي، والد والدة صديق أخ، فما بالك إذا كان بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يتمنى طبعا مخالفة لليهود، لأن لما صام يوم عاشوراء قال له الصحابة يا رسول الله هذا يوم تعظمه اليهود، يعني نريد أن نخالفهم، قال يبقى صيام عاشوراء بمعنى ونصوم يوما قبله مخالفة لهم، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فأراد الله تبارك وتعالى أن يقبض النبي ويموت صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي السنة التي بعدها ويصوم التاسع عليه الصلاة والسلام. يدخل المدينة فيلفت نظره صيام اليهود، النبي عليه الصلاة والسلام لفت نظر صيامهم لهذا اليوم، شوف اللي يلفت نظر النبي عليه الصلاة والسلام، أنت لا دخلت بلد جديدة عليك ولا مكان جديد عليك، ما الذي يلفت نظرك ويشد انتباهك في الغالب؟ الرسول لا يلفت انتباهه الطاعات والعبادات، نحن أحق وأولى بالعبادة وأولى بموسى أيضا منكم، هذا يوم عاشوراء، يوم انتصار موسى وقومه على فرعون وقومه، يغرق الله فرعون أمام عين موسى، فنجاة موسى نعمة، وهلاك فرعون نعمة، وهلاك فرعون وقومه أمام موسى والمؤمنين نعمة أخرى تستحق الشكر. شكر موسى ربه بطاعة، اشكر ربك بفعل الطاعات، تقبل النعمة واقبلها وقابلها بالشكر كذلك لله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شكرا لله على نجاة موسى وانتصاره مع المؤمنين وهلاك فرعون وهلاك مع المجرمين صام هذا اليوم وأمر بصيامه وتحراه. الله يقول وذكرهم بأيام الله، خلنا نذكر بأيام الله، من أيام الله يوم عاشوراء، من أيام الله يوم عرفة، من أيام الله ست من شوال، من أيام الله ثلاثة أيام من البيض، من أيام الله شهر الله المحرم، ومن صام يوما لله في سبيل الله باعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفة. النبي ذكر أمة بهذا اليوم وصامه وأمر بصيامه.

0: في صيام يوم عاشوراء، ومن أراد أن يحرز هذا الثواب فلا بد أن يقدم نيته من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ويوم عاشوراء يبدأ من ظهور فجره، فلا بد أن تتقدم النية قبل طلوع الفجر الصادق، فينوي من الليل ليحصل له الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على الطاعات، وأن يكثر لنا من فعل الحسنات، وأن يباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: الألوهية قد يدعيها البعض، ربوبية، ولذلك يقال أنه ما ادعى الربوبية إلا ثلاثة فقصمهم الله: النمرود بن كنعان، فرعون مصر، وبختنصر. قيل أن هذا قيل أو أنهما الاثنين فقط تدعوا الربوبية، فهذا بالماء غرق، وذاك ببعوضة دخلت في أنفه فمات، حتى من الاحتقار لذاك العبد المسكين الذي إذا شرب الماء حبسته البولة، وإذا أكل الطعام حبسته العذرة، ثم هو يدعي أنه رب مسكين. ولذلك البلاء المبين استمر، وقال: إني وأرسل معي أخي هارون. لماذا؟ أكبر واسطة في التاريخ، رد أن يصدقني، هو أفصح مني في الآية، هو أفصح مني لسانا، ولذلك أرسله الله معه. فلما قال: إننا نخاف أن، فالآية أن، ما سمعت، قال: لا تخاف، أن يبغي علينا أو أن يطغى، قال: لا تخاف، إنني معكما أسمع وأرى فأتياه. فانطلق إليه. لاحظ أيها الأحباب، ما سبب ثبات موسى وهارون أمام مدعي الربوبية الساخر الواعد بالسجن: لتكونن من المسجونين. ثم قال: ابن لي يا هامان، ابن لي صرحا. لماذا يبغى يبني صرح، جدار، تلة؟ لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، وإني لأظنه من الكاذبين. هذه السخرية وهذا البطش وهذه العربدة، رد الله بعد ذلك بنو إسرائيل في العذاب، ولا زال يعذبهم، وسجد السحرة حتى بلغنا. هذا مسلسل الآلام، مسلسل الآلام، ولا زال معنا معنا معنا معنا حتى بلغوا البحر. وهنا ماذا قال بنو إسرائيل؟ إنا لمدركون. خلاص مدركون، العين أتبعوهم، يعني الشمس الآن أضاءت، والشمس قد أشرقت، والجيش قد ظهر، والنقع والثرى من خلفهم له نقع وغبار، مدركون. قال: كلا. ثم سار للبحر، والعصا التي لقفت ذاك السحر، ذاك العصا التي كان يهش بها على غنمه، تلك العصا التي جعلها الله له آية، يتقدم بها على البحر المتلاطم، ثم يرفعها بأمر الله، ويضرب البحر ضربة، فإذا هي طرق يابسة يباب، والماء كل فرق كالطود العظيم. فلما رآه، ورآه بنو إسرائيل ما صدقوا، فلما رآه أمر كل سبط وكل قبيلة أن تسلك فجا وأن تنطلق، ويتجاوز القوم الذين كانوا يستعبدون ويذلون ويظلمون، والذين كانوا يذبح أبناؤهم ويستحيا نساؤهم، ويمتهنون في أخس الصنائع في من القبط، يدخلون البحر نصرة، وينفلق البحر نصرة بأمر الذي أجراه، والله مع القائد الذي سار بهم في عباب البحر. إن الله معنا، قالها محمد وهو يقول عليه الصلاة والسلام: كلا إن معي ربي. ثم يطبق الله البحر على فرعون. هنا وقفة بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين موسى، حب عجيب. إخوان، أنبياء أولو عزم، كان الحبيب عليه الصلاة والسلام دائما ما يذكر موسى، دائما ما يذكر موسى، لأن موسى أوذي ومحمد عليه الصلاة والسلام أوذي. ولقد، ولذلك قال بعد أحد: لقد أوذي أخي موسى أكثر من ذلك فصبر. وأيضا

0: أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهدينا جميعا المتكلم والسامع والسائل والسامعين سواء السبيل، وأن يصلح حالنا وحال بلادنا وبلاد المسلمين.
1: اللهم آمين.
0: إنه جل وعلا الفعال الذي. ثم إن هذا اللقاء باستقبال يوم عاشوراء وشهر الله شهر الله المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصيام أفضل قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم.
1: نعم.
0: وبالنسبة ليوم عاشوراء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه يحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، وهذا الصوم كان معظما حتى في الجاهلية، هو فرض على المسلمين، فرضه المصطفى صلى الله عليه وسلم أول محرم وافاه في المدينة، ووجد اليهود يصومون فقال ما هذا اليوم؟ قالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق منكم بموسى، وأمر الناس بالصيام. ثم إن وجوب الصيام فيه لما فرض رمضان صار على الخيار، إلا أن الأفضلية موجودة. ثم إنه يوم يصام في الجاهلية، وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصومه قريش، وفيه تكسى الكعبة في الجاهلية، فلا بد أن ما كان عليه المشركون في هذا الأمر إنما هو مما وصلهم من أخبار النبوة السابقة. فنصيحتي لكل واحد لا يشق عليه الصيام، ولا سيما والجو مناسب، أن يحرص على صيام يوم عاشوراء. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فحسنا بذلك. وإذا صام الإنسان التاسع والعاشر والحادي عشر فإن ذلك دل عليه حديث صوم يوما قبله ويوما بعده.
1: نعم.
0: والمسلم ينبغي أن يكون حريصا بحسب القدرة والاستطاعة على إدراك أسباب المغفرة وجوانب الخير ومسببات إجابة الدعاء.
2: وعاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه يعني قبل البعثة، كانت قريش تصوم عاشوراء، ثم لما بعث صلى الله عليه وسلم ظل يصوم عاشوراء في مكة شرفها الله، ثم بعد ذلك لما هاجر إلى المدينة أمر بصيام عاشوراء، أمر بصيام عاشوراء حتى جاءت السنة الثانية وفرض صيام رمضان. فلما فرض صيام رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطروا يعني عاشوراء، خلاص لا حد يصوم في عاشوراء، جاء بديله وهو صيام رمضان، فترك النبي صوم عاشوراء. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم لما راح صيام عاشوراء غريبة، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بلغه أن اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال سألوهم لماذا يصومون عاشوراء؟ فقالوا ذاك اليوم الذي نجى الله فيه موسى، قال نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصومه لكن على سبيل الاستحباب، أمر بصومه على سبيل الاستحباب فصامه استحبابا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قبل موته بسنة قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع. فهنا بعض أهل العلم قال لأصومن التاسع أي بدل عاشوراء، من باب مخالفة اليهود، لأصومن التاسع أي بدل العاشر من باب مخالفة اليهود. وذهب الأكثر لأصومن التاسع أي مع العاشر أيضا من باب مخالفة اليهود، لكن ليس بترك العاشر، وإنما صوم التاسع والعاشر. وورد حديث لكنه ضعيف، إذا صمتم عاشوراء فصوموا يوما قبله ويوما بعده، هذا لا يصح. لذلك البعض يقول يا تصوم التاسع والعاشر، يا تصوم العاشر والحادي عشر، يا تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، بعض أهل العلم قال بهذا، لكن الظاهر الله العلم هذا الكلام غير صحيح، وإنما إما أن تصوم العاشر وإما أن تصوم التاسع والعاشر، الحادي عشر لم يثبت فيه شيء، وإنما التاسع والعاشر أو العاشر فقط، حتى لو جاء وقت نهي، حتى لو جاء وقت نهي، يعني كيوم سبت مثلا أو يوم جمعة فيصام عاشوراء وكذا.
3: الله يمسيكم بالخير، هنيئا لكم أيها الصائمون اليوم يوم تسعة.
1: لأنكم فعلا

0: جائزة، ثم في الطبقة الثانية صار واجبا على كل أحد من المسلمين أن يصومه، ثم صار في الطبقة الثالثة صياما مستحبا. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن فضل الصيام فيه في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فمن صام يوم عاشوراء احتسابا وابتغاء للثواب من الله عز وجل فإنه يرجى له حصول هذا الفضل من تكفير ذنوبه التي تقدمت منه في السنة الفائتة. وصيام يوم عاشوراء على ثلاث صور: أولها أن يصوم يوم عاشوراء فقط، وهو اليوم العاشر من شهر محرم الحرام، وذلك جائز لكنه ليس الأفضل. والصورة الثانية أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله، وهو تاسعاء، وهذا أفضلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء وأخبر عن صيام اليهود والنصارى له وأراد تميز المسلمين عنهم قال: لئن عشت إلى قابل، أي إلى السنة القابلة، لأصومن التاسع، يعني يوم تاسعاء. فالأفضل أن تصوم اليوم التاسع ثم العاشر. والصورة الثالثة أن تصوم اليوم العاشر واليوم الذي بعده وهو الحادي عشر لتحقق البدلية بذلك عن صيام التاسع والعاشر، فإن أعلى مراتبه كما تقدم أن تصوم التاسع والعاشر، فإن تعذر فإنك تصوم العاشر والحادي عشر. والعاشر والتاسع في هذه السنة يوافقان يوم الجمعة والسبت، وهما يوم إجازة، وهما يوم إجازة، فغدا هو اليوم التاسع وبعده هو اليوم العاشر، وفقا لما ثبت من دخول شهر المحرم في يوم الخميس المنصرم. فالخميس المنصرم كان هو غرة شهر المحرم الحرام كما في إعلان المحكمة العليا في هذه البلاد، فيكون يوم الجمعة هو تاسعاء ويوم السبت هو يوم عاشوراء. فينبغي للعبد أن يغتنم موافقة صيام هذين اليومين لإجازة من الأعمال والمدارس، فيجتهد في صيام هذين اليومين ابتغاء حصول الثواب الموعود في صيام يوم عاشوراء. ومن أراد أن يحرز هذا الثواب فلا بد أن يقدم نيته من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ويوم عاشوراء يبدأ من ظهور فجره، فلا بد أن تتقدم النية قبل طلوع الفجر الصادق، فينوي من الليل ليحصل له الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على الطاعات، وأن يكثر لنا من فعل الحسنات، وأن يباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: الألوهية قد يدعيها البعض ربوبية، ولذلك يقال أنه ما ادعى الربوبية إلا ثلاثة فقصمهم الله: النمرود بن كنعان، فرعون مصر، وبختنصر. قيل أن هذا قيل أو أنهما الاثنين فقط تدعوا الربوبية، فهذا بالماء غرق وذاك ببعوضة دخلت في أنفه فمات، حتى من الاحتقار لذاك العبد المسكين الذي إذا شرب الماء حبسته البولة، وإذا أكل الطعام حبسته العذرة، ثم هو يدعي أنه رب مسكين. ولذلك البلاء المبين استمر، وقال: إني وأرسل معي أخي هارون. لماذا؟ أكبر واسطة في التاريخ، رد أن يصدقني، هو أفصح مني في الآية، هو أفصح مني لسانا، ولذلك أرسله الله معه. فلما قال إننا نخاف أن، فالآية أن، ما سمعت، قال: لا تخاف، أن يبغي علينا أو أن يطغى، قال: لا تخاف، إنني معكما أسمع وأرى فأتياه. فانطلق إليه. لاحظ أيها الأحباب ما سبب ثبات موسى وهارون أمام مدعي الربوبية الساخر الواعد بالسجن: لتكونن من المسجونين. ثم قال: ابن لي يا هامان، ابن لي صرحا. لماذا يبغى يبني صرح جدار تلة؟ لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. هذه السخرية وهذا البطش وهذه العربدة رد الله.

0: احفظ الله به صلاح أمة كاملة، صلاح دائرة كاملة. صاحب الأب الصالح قد يحفظ الله ذريته فيهديهم الله ولو بعد موته لصلاحه هو. فمعية الله إذا حلت حلت البركات.
1: ثم بعد ذلك أثناء مكثه في المدينة صلوات ربي وسلامه عليه، علم أن اليهود تصوم هذا اليوم، وقيل إن هذا في خيبر، يعني بعد أن أجل اليهود من بني قريظة إلى خيبر علم أنهم يصومون هذا اليوم. فقال سألوهم لماذا يصومون هذا اليوم، استغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف صيام عاشوراء وهو في مكة، استغرب أن هل كان تصومه قريش، وقريش وثنيون عبدة أصنام، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى اليهود يصومونه. قال سألوهم لماذا يصومونهم، فقالوا لما سئلوا قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون. نحن توارثنا هذا أبا عن جد، أن موسى نجى من فرعون، لما أغرق الله فرعون نجى موسى في البحر، كان يوم عاشوراء أيضا في سنوات مضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصومه مرة ثانية، ولكن على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، وحث على صومه صلوات ربي وسلامه عليه، وقال عن صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، يكفر سنة، والمقصود بتكفير السنة أي الصغائر، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هناك من أهل العلم من قال يكفر الصغائر والكبائر، ولكن الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يكفر الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. فأمر بصومه على سبيل الاستحباب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهدينا جميعا، آمين، المتكلم والسامع والسائل والسامعين، آمين، سواء السبيل، وأن يصلح حالنا وحال بلادنا وبلاد المسلمين،
3: اللهم
2: آمين. إنه جل وعلا الفعال المريد. ثم إن هذا اللقاء باستقبال يوم عاشوراء وشهر الله وشهر الله المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصيام أفضل قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم.
3: نعم.
2: وبالنسبة ليوم عاشوراء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه يحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، وهذا الصوم كان معظما حتى في الجاهلية، هو فرض على المسلمين، فرضه المصطفى صلى الله عليه وسلم،
3: صلى الله وسلم عليه،
2: أول محرم وافاه في المدينة، ووجد اليهود يصومون فقال ما هذا اليوم، قالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق منكم بموسى، وأمر الناس بالصيام. ثم إن وجوب الصيام فيه لما فرض رمضان صار على الخيار، إلا أن الأفضلية موجودة. ثم إنه يوم يصام في الجاهلية، وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصومه قريش، وفيه تكسى الكعبة في الجاهلية، فلا بد أن ما كان عليه المشركون في هذا الأمر إنما هو مما وصلهم من أخبار النبوة السابقة. فنصيحتي لكل واحد لا يشق عليه الصيام، ولا سيما والجو مناسب،
3: نعم،
2: أن يحرص على صيام يوم عاشوراء. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فحسنا بذلك. وإذا صام الإنسان التاسع والعاشر والحادي عشر فإن ذلك دل عليه حديث صوم يوما قبله ويوما بعده.
3: نعم.
2: والمسلم ينبغي أن يكون حريصا بحسب القدرة والاستطاعة على إدراك أسباب المغفرة وجوانب الخير ومسببات إجابة الدعاء.
1: وعاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه يعني قبل

0: من البدع. وسنتحدث إن شاء الله تعالى غدا في اليوم العاشر الذين يعظمونه لكن ليس بالاتباع إنما بالابتداع.
1: أما بعد، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم فقالوا ذاك يوم صالح نجى الله فيه موسى من فرعون فنحن نصومه شكرا، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي الحديث بيان مبتدأ صوم عاشوراء طاعة لله سبحانه وتعالى، فإنه كما أخبر اليهود كان يوما صالحا، واليوم الصالح هو اليوم الذي تتجدد فيه للعبد نعمة ظاهرة لم تكن عنده من قبل. فاليوم الذي يولد فيه لأحدنا ولد هو يوم صالح، واليوم الذي يدرك فيه أحدنا ربحا في تجارته هو يوم صالح، واليوم الذي يتلقى فيه أحدنا شهادة أو ترقية هو يوم صالح. والأيام الصالحة التي ينعم الله عز وجل بها على الخلق يستحق سبحانه وتعالى عليها الشكر. ومن الشكر في يوم عاشوراء لما كان يوما صالحا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بخبر يهود في صيامهم شكرا لله عز وجل قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم أي شكرا لله عز وجل وأمر بصيامه. وكان صيامه أمرا في أول الإسلام فرضا، فكان أول الصوم الواجب على المسلمين هو صيام يوم عاشوراء، ثم لما فرض الله عز وجل علينا صيام رمضان نسخ صيام يوم عاشوراء، وصار الفرض من الصيام هو صيام شهر رمضان، وصار صيام يوم عاشوراء صياما مستحبا. فإن صيام يوم عاشوراء وقع على ثلاث طباق، أولها أنه كان صياما جائزا، وكان هذا في الجاهلية قبل الإسلام، فإنه من الشرائع التي كانت منتشرة في الناس وكانت العرب تصومها قبل الإسلام، فكان صوم يوم عاشوراء جائزا. ثم في الطبقة الثانية صار واجبا على كل أحد من المسلمين أن يصومه، ثم صار في الطبقة الثالثة صياما مستحبا. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن فضل الصيام فيه في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فمن صام يوم عاشوراء احتسابا وابتغاء للثواب من الله عز وجل فإنه يرجى له حصول هذا الفضل من تكفير ذنوبه التي تقدمت منه في السنة الفائتة. وصيام يوم عاشوراء على ثلاث صور، أولها أن يصوم يوم عاشوراء فقط وهو اليوم العاشر من شهر محرم الحرام، وذلك جائز لكنه ليس الأفضل. والصورة الثانية أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله وهو تاسعاء، وهذا أفضلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء وأخبر عن صيام اليهود والنصارى له وأراد تميز المسلمين عنهم قال لئن عشت إلى قابل أي إلى السنة القابلة لأصومن التاسع، يعني يوم تاسعاء. فالأفضل أن تصوم اليوم التاسع ثم العاشر. والصورة الثالثة أن تصوم اليوم العاشر واليوم الذي بعده وهو الحادي عشر لتحقق البدلية بذلك عن صيام التاسع والعاشر، فإن أعلى مراتبه كما تقدم أن تصوم التاسع والعاشر، فإن تعذر فإنك تصوم العاشر والحادي عشر. والعاشر والتاسع في هذه السنة يوافقان يوم الجمعة والسبت وهما يوم إجازة، وهما يوم إجازة، فغدا هو اليوم التاسع وبعده هو اليوم العاشر وفقا لما ثبت من دخول شهر المحرم في يوم الخميس المنصرم. فالخميس المنصرم كان هو غرة شهر المحرم الحرام كما في إعلان المحكمة العليا في هذه البلاد، فيكون يوم الجمعة هو تاسعاء ويوم السبت هو يوم عاشوراء. فينبغي للعبد أن يغتنم موافقة صيام هذين اليومين لإجازة من الأعمال والمدارس، فيجتهد في صيام هذين اليومين ابتغاء حصول الثواب الموعود في صيام يوم عاشوراء. ومن أراد أن يحرز هذا الثواب فلا بد أن يقدم نيته من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ويوم

0: نبرأ من كفار من المشركين من قومه والذين واليهود فنصوم يوما قبله أو يوما بعده. كان موسى عليه الصلاة والسلام إذن كان مبتلى، وكان الحبيب عليه الصلاة والسلام يقص خبره. يكفي أن تعلم أنه في كتاب الله كم ذكرت قصة موسى في كتاب الله من مرة؟ قيل أكثر من 70 مرة، وهي 25 مرة قصت سردا واختصارا. وهذا القص والسرد لما؟ لماذا فرعون وموسى، موسى وفرعون، بنو إسرائيل مع موسى، وبنو إسرائيل مع السامري، وبنو إسرائيل مع هارون، ومع لماذا يرد القرآن علينا قصة موسى؟ حتى لا يحل بنا ما حل بهم، وحتى معاشر الأحباب لا نؤذي نبينا كما آذوه. ولذلك جعل الله، لاحظ لاحظ، قال موسى كلا إن ربي، كلا إن معي ربي، معي معي فقط. ومحمد قال معنا، ما الفرق بين معنا ومعي؟ الفرق كبير. معنا لأن لم يكن في البقعة تلك إلا محمد بن عبد الله والصديق، والصديق عندما قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه ما كان مشككا بمعية الله، وما كان مكذبا بنصرة الله، وما كان تاركا للتوكل بالله، بل هو خائف على حبيبه من أذاهم. فقال كلا إن، قال لا تحزن إن الله معنا. لكن موسى عليه الصلاة والسلام، أتدرون أن جيشه الذي معه، بل أقصد قومه الذين معه، كانوا معه وليس كلهم قد آمن به. أنقذ الله بني إسرائيل من الغرق وليس كلهم من أهل الإيمان. كان مع الله مع موسى، ومن كان مع الله رحم الله به من كان معه، من كان مع الله رحم الله به من كان معه. ولذلك صلاح العبد أحياناً يحفظ الله به صلاح أمة كاملة، صلاح دائرة كاملة. صاحب الأب الصالح قد يحفظ الله ذريته فيهديهم الله ولو بعد موته لصلاحه هو. فمعية الله إذا حلت، حلت البركات.
1: ثم بعد ذلك أثناء مكثه في المدينة صلوات ربي وسلامه عليه، علم أن اليهود تصوم هذا اليوم، وقيل إن هذا في خيبر، يعني بعد أن أجلى اليهود من بني قريظة إلى خيبر علم أنهم يصومون هذا اليوم. فقال سألوهم لماذا يصومون هذا اليوم، استغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف صيام عاشوراء وهو في مكة، استغرب أن هل كان تصومه قريش، وقريش وثنيون عبدة أصنام. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى اليهود يصومونه. قال سألوهم لماذا يصومونهم، فقالوا لما سئلوا قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون. نحن توارثنا هذا أبا عن جد، أن موسى نجى من فرعون، لما أغرق الله فرعون نجى موسى في البحر، كان يوم عاشوراء أيضا في سنوات مضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصومه مرة ثانية، ولكن على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، وحث على صومه صلوات ربي وسلامه عليه، وقال عن صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، يكفر سنة. والمقصود بتكفير السنة أي الصغائر، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هناك من أهل العلم من قال يكفر الصغائر والكبائر، ولكن الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يكفر الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. فأمر بصومه على سبيل الاستحباب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهدينا جميعا، آمين، المتكلم والسامع والسائل والسامعين، آمين، سواء السبيل، وأن يصلح حالنا وحال بلادنا وبلاد المسلمين،
3: اللهم
2: آمين. إنه جل وعلا الفعال المريد. ثم إن هذا اللقاء باستقبال

0: فرعون وقومه أمام موسى والمؤمنين نعمة أخرى تستحق الشكر. شكر موسى ربه بطاعة، أشكر ربك بفعل الطاعات، تقبل النعمة واقبلها وقابلها بالشكر كذلك لله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شكرا لله على نجاة موسى وانتصاره مع المؤمنين وهلاك فرعون وهلاك مع المجرمين صام هذا اليوم وأمر بصيامه وتحراه. الله يقول وذكرهم بأيام الله. خلنا نذكر بأيام الله. من أيام الله يوم عاشوراء، من أيام الله يوم عرفة، من أيام الله ست من شوال، من أيام الله ثلاثة أيام من البيض، من أيام الله شهر الله المحرم. ومن صام يوما لله في سبيل الله باعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفة. النبي ذكر أمة بهذا اليوم وصامه وأمر بصيامه وتمنى لو بقي إلى السنة القادمة صام يوما قبله مخالفة لليهود. اليوم هذا يوم عظيم، يوم نصر، يوم تمكين. هذا اليوم النبي عليه الصلاة والسلام لما صامه كان فريضة على الأمة، ثم نسخ بصيام رمضان، ثم لما جاء رمضان فريضة أصبح مستحبا صيامه. صوموا هذا اليوم، يوم واحد يعني لو تعد الساعات لا تتجاوز يمكن 12-13 ساعة صيام ونهار، لكنه يكفر سنة ماضية. كم من الذنوب ارتكبت وكم من المعاصي فعلت حتى لو لم يكن هناك معاصي يرفعك الله به. هو يوم إن هيأ الله لك صيام يوم قبله مخالفة لليهود وعملا بسنة النبي فهذا أفضل بلا شك، فصوم 9 و10. ما تهيأ اليوم 9 صم مع 10 و11. ما تهيأ إلا أن تصوم اليوم 10 صم، ولا تفرط في أجر هذا اليوم، لأن هذا اليوم يكفر سنة، يحتسب النبي على الله أن يكفر سنة، يكفر سنة ماضية. لا تقول أنا صمت يوم عرفة تكفر الله عني 2 سنين، ما الذي يضمن لك أنها قبلت؟ وإن كانت قبلت ونحسن الظن بالله تبارك وتعالى، فيا أخي صم هذا اليوم ترتفع به درجة بل درجات عند الله إن أخلصت النية لله جل في علا. صوموه واحذروا من البدع. وسنتحدث إن شاء الله تعالى غدا في اليوم 10 الذين يعظمونه، لكن ليس بالاتباع إنما بالابتداع.
1: أما بعد، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسألهم فقالوا ذاك يوم صالح نجى الله فيه موسى من فرعون فنحن نصومه شكرا، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي الحديث بيان مبتدأ صوم عاشوراء طاعة لله سبحانه وتعالى، فإنه كما أخبر اليهود كان يوما صالحا، واليوم الصالح هو اليوم الذي تتجدد فيه للعبد نعمة ظاهرة لم تكن عنده من قبل. فاليوم الذي يولد فيه لأحدنا ولد هو يوم صالح، واليوم الذي يدرك فيه أحدنا ربحا في تجارته هو يوم صالح، واليوم الذي يتلقى فيه أحدنا شهادة أو ترقية هو يوم صالح. والأيام الصالحة التي ينعم الله عز وجل بها على الخلق يستحق سبحانه وتعالى عليها الشكر. ومن الشكر في يوم عاشوراء لما كان يوما صالحا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بخبر يهود في صيامهم شكرا لله عز وجل قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم أي شكرا لله عز وجل وأمر بصيامه. وكان صيامه أمرا في أول الإسلام فرضا، فكان أول الصوم الواجب على المسلمين هو صيام يوم عاشوراء، ثم لما فرض الله عز وجل علينا صيام رمضان نسخ صيام يوم عاشوراء، وصار الفرض من الصيام هو صيام شهر رمضان، وصار صيام يوم عاشوراء صياما مستحبا. فإن صيام يوم عاشوراء وقع على 3 طباق، أولها أنه كان صياما جائزا، وكان هذا في الجاهلية قبل الإسلام، فإنه من الشرائع التي كانت منتشرة في الناس وكانت العرب تصومها قبل الإسلام، فكان صوم يوم عاشوراء جائزا. ثم في الطبقة الثانية صار واجبا على كل أحد من المسلمين أن يصومه، ثم صار في الطبقة الثالثة صياما مستحبا. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن فضل الصيام فيه في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال

يكون في أخس الصنائع في من القبط، يدخلون البحر نصرة وينفلق البحر نصرة بأمر الذي أجراه، والله مع القائد الذي سار بهم في عباب البحر، إن الله معنا. قالها محمد وهو يقول عليه الصلاة والسلام: كلا إن معي ربي. ثم يطبق الله البحر على فرعون. هنا وقفة بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين موسى، حب عجيب. إخوان، أنبياء أولو عزم، كان الحبيب عليه الصلاة والسلام دائما ما يذكر موسى، دائما ما يذكر موسى، لأن موسى أوذي ومحمد عليه الصلاة والسلام أوذي. ولقد ولذلك قال بعد أحد: لقد أوذي أخي موسى أكثر من ذلك فصبر. وأيضا موسى يحبنا، تدرون كيف يحبنا؟ هذا النبي المبتلى الذي ابتلي بقومه، ما أن تجاوزوا البحر حتى طلب بنو إسرائيل منها أن يجعل لهم إلها أو آلهة، كما لقوم رأوهم يعكفون على أصنام لهم. طيب، اللي أنقذكم من البحر هذا من هو؟ اللي فلق البحر من هو؟ لماذا هذا الضعف في التوحيد؟ هذا العظيم الذي أراكم آية فلق البحر لكم، أتريدون آلهة؟ فلما ذهب لموعد الله، للقاء الله، وتأخر عليهم قليل، أتاهم السامري وجمع حلي نسائهم وصنع لهم عجلاً جسداً له خوار، ودعاهم للكفر فكفروا وللشرك. تألم موسى كثيراً. كيف يحبنا؟ في تذكرون قصة الإسراء، قصة الصلاة التي نحن معها، فلما كتبت 50، من الذي أشار على الحبيب أن يعود إلى ربه ليسأله التخفيف؟ إنه موسى عليه الصلاة والسلام. نحن أحق بموسى كما قال الحبيب عندما أتى المدينة، نحن أحق بموسى. فصيام الغد كان واجباً، صيام العاشر كان واجباً، صيام يوم العاشر من محرم كان واجباً، حتى فرض الله في السنة الثانية من الهجرة صيام رمضان، فكان فبقي سنة مؤكدة ورمزا من رمز التوحيد والبلاء والبراء. نبرأ من كفار من المشركين من قومه والذين واليهود، فنصوم يوما قبله أو يوما بعده. كان موسى عليه الصلاة والسلام إذن كان مبتلى، وكان الحبيب عليه الصلاة والسلام يقص خبره. يكفي أن تعلم أنه في كتاب الله، كم ذكرت قصة موسى في كتاب الله من مرة؟ قيل أكثر من 70 مرة، وهي 25 مرة قصت سرداً واختصاراً. وهذا القص والسرد لما؟ لماذا فرعون وموسى، موسى وفرعون، بنو إسرائيل مع موسى، وبنو إسرائيل مع السامري، وبنو إسرائيل مع هارون، ومع لماذا يرد القرآن علينا قصة موسى؟ حتى لا يحل بنا ما حل بهم، وحتى معاشر الأحباب لا نؤذي نبينا كما آذوه. ولذلك جعل الله، لاحظ لاحظ، قال موسى: كلا إن ربي، كلا إن معي ربي، معي معي فقط. ومحمد قال: معنا. ما الفرق بين معنا ومعي؟ الفرق كبير. معنا لأن لم يكن في البقعة تلك إلا محمد بن عبد الله والصديق، والصديق عندما قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه ما كان مشككاً بمعية الله، وما كان مكذباً بنصرة الله، وما كان تاركاً للتوكل بالله، بل هو خائف على حبيبه من أذاهم. فقال: كلا إن، قال: لا تحزن، إن الله معنا. لكن موسى عليه الصلاة والسلام، أتدرون أن جيشه الذي معه، بل أقصد قومه الذين معه، كانوا معه وليس كلهم قد آمن به. أنقذ الله بني إسرائيل من الغرق وليس كلهم من أهل الإيمان. كان مع الله مع موسى، ومن كان مع الله رحم الله به من كان معه، من كان مع الله رحم الله به من كان معه. ولذلك صلاح العبد أحياناً يحفظ الله به صلاح أمة كاملة، صلاح دائرة كاملة. صاحب الأب الصالح قد يحفظ الله ذريته فيهديهم الله ولو بعد موته لصلاحه هو. فمعية الله إذا حلت، حلت البركات.

0: العاشر. أيضا باب بخاري لك ليس بترك العاشر وإنما صوم التاسع والعاشر. وورد حديث لكنه ضعيف، إذا صمتم عاشرة فصوموا يوما قبله ويوما بعده، هذا لا يصح. لذلك البعض يقول يا تصوم التاسع والعاشر، يا تصوم العاشر والحادي عشر، يا تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. بعض أهل العلم قال بهذا، لكن الظاهر الله العلم هذا الكلام غير صحيح، وإنما إما أن تصوم العاشر وإما أن تصوم التاسع والعاشر. الحادي عشر لم يثبت فيه شيء، وإنما التاسع والعاشر أو العاشر فقط، حتى لو جاء وقت نهي، حتى لو جاء وقت نهي، يعني كيوم سبت مثلا أو يوم جمعة فيصام عاشوراء وكذا.
1: الله يمسيكم بالخير، هنيئا لكم أيها الصائمون اليوم يوم تسعة، لأنكم فعلتم ما كان يتمناه النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعله، لئن بقيت إلى طاب لأصومن التاسع. يا جماعة، إذا كان الواحد منا إذا حقق رغبة إنسان عادي، والد، والدة، صديق، أخ، فما بالك إذا كان بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يتمنى طبعا مخالفة لليهود، لأن لما صام يوم عاشوراء قال له الصحابة يا رسول الله هذا يوم تعظمه اليهود، يعني نريد أن نخالفهم، قال يبقى صيام عاشوراء بمعنى ونصوم يوما قبله مخالفة لهم، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فأراد الله تبارك وتعالى أن يقبض النبي ويموت صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي السنة التي بعدها ويصوم التاسع عليه الصلاة والسلام. يدخل المدينة فيلفت نظره صيام اليهود، النبي عليه الصلاة والسلام لفت نظر صيامهم لهذا اليوم. شوف اللي يلفت نظر النبي عليه الصلاة والسلام، أنت لا دخلت بلد جديدة عليك ولا مكان جديد عليك، ما الذي يلفت نظرك ويشد انتباهك في الغالب؟ الرسول لا يلفت انتباهه الطاعات والعبادات، نحن أحق وأولى بالعبادة وأولى بموسى أيضا منكم، هذا يوم عاشوراء، يوم انتصار موسى وقومه على فرعون وقومه، يغرق الله فرعون أمام عين موسى، فنجاة موسى نعمة، وهلاك فرعون نعمة، وهلاك فرعون وقومه أمام موسى والمؤمنين نعمة أخرى تستحق الشكر. شكر موسى ربه بطاعة، اشكر ربك بفعل الطاعات، تقبل النعمة واقبلها وقابلها بالشكر كذلك لله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شكرا لله على نجاة موسى وانتصاره مع المؤمنين وهلاك فرعون وهلاك مع المجرمين صام هذا اليوم وأمر بصيامه وتحراه. الله يقول وذكرهم بأيام الله، خلنا نذكر بأيام الله، من أيام الله يوم عاشوراء، من أيام الله يوم عرفة، من أيام الله ست من شوال، من أيام الله ثلاثة أيام من البيض، من أيام الله شهر الله المحرم، ومن صام يوما لله في سبيل الله باعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. النبي ذكر أمة بهذا اليوم وصامه وأمر بصيامه وتمنى لو بقي إلى السنة القادمة صام يوما قبله مخالفة لليهود. اليوم هذا يوم عظيم، يوم نصر، يوم تمكين. هذا اليوم النبي عليه الصلاة والسلام لما صامه كان فريضة على الأمة، ثم نسخ بصيام رمضان، ثم لما جاء رمضان فريضة أصبح مستحبا صيامه. صوموا هذا اليوم، يوم واحد، يعني لو تعد الساعات لا تتجاوز يمكن 12-13 ساعة صيام ونهار، لكنه يكفر سنة ماضية. كم من الذنوب ارتكبت وكم من المعاصي فعلت، حتى لو لم يكن هناك معاصي يرفعك الله به. هو يوم إن هيأ الله لك صيام يوم قبله مخالفة لليهود وعملا بسنة النبي فهذا أفضل بلا شك، صوم 9 و10. ما تهيأ اليوم التاسع صم مع العاشر الحادي عشر، ما تهيأ إلا أن تصوم اليوم العاشر صم، ولا تفرط في أجر هذا اليوم، لأن هذا اليوم يكفر سنة، يحتسب النبي على الله أن يكفر سنة، يكفر سنة ماضية. لا تقول أنا صمت يوم عرفة تكفر الله عني سنتين، ما الذي يضمن لك أنها قبلت؟ وإن كانت قبلت ونحسن الظن بالله تبارك وتعالى، فيا أخي صم هذا اليوم ترتفع به درجة بل درجات عند الله إن أخلصت النية لله جل في علا. صوموه واحذروا من البدع، وسنتحدث إن شاء الله تعالى غدا في اليوم العاشر الذين يعظمونه لكن ليس بالاتباع إنما بالابتداع.
2: أما بعد، ففي الصحيح أن النبي

الآية؟ أن ما سمعت. قال لا تخافا. أن يبغي علينا أو أن يطغى؟ قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى فأتياه. فانطلق إليه. لاحظ أيها الأحباب ما سبب ثبات موسى وهارون أمام مدعي الربوبية الساخر الواعد بالسجن، لتكونن من المسجونين. ثم قال ابن لي يا هامان ابن لي صرحا. لماذا يبغى يبني صرح جدار تلة؟ لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. هذه السخرية وهذا البطش وهذه العربدة، رد الله بعد ذلك بنو إسرائيل في العذاب، ولا زال يعذبهم، وسجد السحرة حتى بلغنا هذا مسلسل الآلام، مسلسل الآلام، ولا زال معنا معنا معنا معنا حتى بلغوا البحر. وهنا ماذا قال بنو إسرائيل؟ إنا لمدركون. خلاص مدركون، العين أتبعوهم، يعني الشمس الآن أضاءت والشمس قد أشرقت والجيش قد ظهر والنقع والثرى من خلفهم له نقع وغبار، مدركون. قال كلا، ثم سار للبحر، والعصا التي لقفت ذاك السحر، ذاك العصا التي كان يهش بها على غنمه، تلك العصا التي جعلها الله له آية يتقدم بها على البحر المتلاطم ثم يرفعها بأمر الله ويضرب البحر ضربة، فإذا هي طرق يابسة يباب، والماء كل فرق كالطود العظيم. فلما رآه، ورآه بنو إسرائيل ما صدقوا، فلما رآه أمر كل سبط وكل قبيلة أن تسلك فجا وأن تنطلق، ويتجاوز القوم الذين كانوا يستعبدون ويذلون ويظلمون، والذين كانوا يذبح أبناؤهم ويستحيا نساؤهم ويمتهنون في أخس الصنائع في من القبط، يدخلون البحر نصرة وينفلق البحر نصرة بأمر الذي أجراه، والله مع القائد الذي سار بهم في عباب البحر. إن الله معنا، قالها محمد وهو يقول عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي. ثم يطبق الله البحر على فرعون. هنا وقفة بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين موسى، حب عجيب. إخوان أنبياء أولو عزم، كان الحبيب عليه الصلاة والسلام دائما ما يذكر موسى، دائما ما يذكر موسى، لأن موسى أوذي ومحمد عليه الصلاة والسلام أوذي. ولقد ولذلك قال بعد أحد لقد أوذي أخي موسى أكثر من ذلك فصبر. وأيضا موسى يحبنا، تدرون كيف يحبنا؟ هذا النبي المبتلى الذي ابتلي بقومه، ما أن تجاوزوا البحر حتى طلب بنو إسرائيل منها أن يجعل لهم إلها أو آلهة كما لقوم رأوهم يعكفون على أصنام لهم. طيب اللي أنقذكم من البحر هذا من هو؟ اللي فلق البحر من هو؟ لماذا هذا الضعف في التوحيد؟ هذا العظيم الذي أراكم آية فلق البحر لكم، أتريدون آلهة؟ فلما ذهب لموعد الله للقاء الله وتأخر عليهم قليل، أتاهم السامري وجمع حلي نساءهم وصنع لهم عجلا جسدا له خوار، ودعاهم للكفر فكفروا وللشرك. تألم موسى كثيرا. كيف يحبنا؟ في تذكرون قصة الإسراء، قصة الصلاة التي نحن معها، فلما كتبت 50 من الذي أشار على الحبيب أن يعود إلى ربه ليسأله التخفيف؟ إنه موسى عليه الصلاة والسلام. نحن أحق بموسى كما قال الحبيب عندما أتى المدينة، نحن أحق بموسى. فصيام الغد كان واجبا، صيام العاشر كان واجبا، صيام يوم العاشر من محرم كان واجبا، حتى فرض الله في السنة الثانية من الهجرة صيام رمضان، فكان فبقي سنة مؤكدة ورمزا من رمز التوحيد والبلاء والبراء. نبرأ من كفار من المشركين من قومه والذين واليهود، فنصوم يوما قبله أو يوما بعده. كان موسى عليه الصلاة والسلام إذن كان مبتلى وكان

0: عليه المشركون في هذا الأمر إنما هو مما وصلهم من أخبار النبوة السابقة. فنصيحتي لكل واحد لا يشق عليه الصيام، ولا سيما والجو مناسب،
1: نعم،
0: أن يحرص على صيام يوم عاشوراء. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فحسنا بذلك. وإذا صام الإنسان التاسع والعاشر والحادي عشر فإن ذلك دل عليه حديث صوم يوما قبله ويوما بعده.
1: نعم.
0: والمسلم ينبغي أن يكون حريصا بحسب القدرة والاستطاعة على إدراك أسباب المغفرة وجوانب الخير ومسببات إجابة الدعاء.
2: وعاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه يعني قبل البعثة، كانت قريش تصوم عاشوراء، ثم لما بعث صلى الله عليه وسلم ظل يصوم عاشوراء في مكة شرفها الله، ثم بعد ذلك لما هاجر إلى المدينة أمر بصيام عاشوراء، أمر بصيام عاشوراء حتى جاءت السنة الثانية وفرض صيام رمضان. فلما فرض صيام رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطروا يعني عاشوراء، خلاص لا أحد يصوم في عاشوراء، جاء بديله وهو صيامه رمضان، فترك النبي صوم عاشوراء. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم لما راح صيام عاشوراء غريبة، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بلغه أن اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: سألوهم لماذا يصومون عاشوراء؟ فقالوا: ذاك اليوم الذي نجى الله فيه موسى. قال: نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصومه لكن على سبيل الاستحباب، أمر بصومه على سبيل الاستحباب فصامه استحبابا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قبل موته بسنة قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع. فهنا بعض أهل العلم قال: لأصومن التاسع أي بدل عاشوراء، من باب مخالفة اليهود. لأصومن التاسع أي بدل العاشر، من باب مخالفة اليهود. وذهب الأكثر: لأصومن التاسع أي مع العاشر، أيضا من باب مخالفة اليهود لكن ليس بترك العاشر، وإنما صوم التاسع والعاشر. وورد حديث لكنه ضعيف: إذا صمتم عاشوراء فصوموا يوما قبله ويوما بعده، هذا لا يصح. لذلك البعض يقول: يا تصوم التاسع والعاشر، يا تصوم العاشر والحادي عشر، يا تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. بعض أهل العلم قال بهذا، لكن الظاهر الله العلم هذا الكلام غير صحيح، وإنما إما أن تصوم العاشر وإما أن تصوم التاسع والعاشر، الحادي عشر لم يثبت فيه شيء، وإنما التاسع والعاشر أو العاشر فقط، حتى لو جاء وقت نهي، حتى لو جاء وقت نهي، يعني كيوم سبت مثلا أو يوم جمعة فيصام عاشوراء. وكذا
3: الله يمسيكم بالخير، هنيئا لكم أيها الصائمون اليوم يوم تسعة، لأنكم فعلتم ما كان يتمناه النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعله: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. يا جماعة، إذا كان الواحد منا إذا حقق رغبة إنسان عادي، والد، والدة، صديق، أخ، فما بالك إذا كان بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يتمنى طبعا مخالفة لليهود، لأن لما صام يوم عاشوراء قال له الصحابة: يا رسول الله، هذا يوم تعظمه اليهود، يعني يريد أن نخالفهم. قال: يبقى صيام عاشوراء، بمعنى ونصوم يوما قبله مخالفة لهم، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فأراد الله تبارك وتعالى أن يقبض النبي ويموت صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي السنة التي بعدها ويصوم التاسع عليه الصلاة والسلام. يدخل المدينة فيلفت نظره صيام اليهود، النبي عليه الصلاة والسلام لفت نظر صيامهم لهذا اليوم. شوف اللي يلفت نظر النبي عليه الصلاة والسلام، أنت لا دخلت بلد جديدة عليك ولا مكان جديد عليك، ما الذي يلفت نظرك ويشد انتباهك في الغالب؟ الرسول لا يلفت انتباهه الطاعات والعبادات، نحن أحق وأولى بالعبادة وأولى بموسى أيضا منكم، هذا يوم عاشوراء، يوم انتصار موسى وقومه على فرعون وقومه، يغرق الله فرعون أمام عين موسى، فنجاة موسى نعمة، وهلاك فرعون نعمة، وهلاك فرعون وقومه أمام موسى والمؤمنين نعمة أخرى تستحق الشكر. شكر موسى ربه بطاعة، اشكر ربك بفعل الطاعات، تقبل النعمة واقبلها وقابلها بالشكر.

0: الجمعة والسبت وهما يوم إجازة وهما يوم إجازة، فغدا هو اليوم التاسع وبعده هو اليوم العاشر وفقا لما ثبت من دخول شهر المحرم في يوم الخميس المنصرم، فالخميس المنصرم كان هو غرة شهر المحرم الحرام كما في إعلان المحكمة العليا في هذه البلاد، فيكون يوم الجمعة هو تاسعاء ويوم السبت هو يوم عاشوراء. فينبغي للعبد أن يغتنم موافقة صيام هذين اليومين لإجازة من الأعمال والمدارس، فيجتهد في صيام هذين اليومين ابتغاء حصول الثواب الموعود في صيام يوم عاشوراء. ومن أراد أن يحرز هذا الثواب فلا بد أن يقدم نيته من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ويوم عاشوراء يبدأ من ظهور فجره، فلا بد أن تتقدم النية قبل طلوع الفجر الصادق فينوي من الليل ليحصل له الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على الطاعات، وأن يكثر لنا من فعل الحسنات، وأن يباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: الألوهية قد يدعيها البعض، ربوبية، ولذلك يقال أنه ما ادعى الربوبية إلا ثلاثة فقصمهم الله: النمرود بن كنعان، فرعون مصر، وبختنصر. قيل أن هذا قيل أو أنهما الاثنين فقط تدعوا الربوبية، فهذا بالماء غرق وذاك ببعوضة دخلت في أنفه فمات، حتى من الاحتقار لذاك العبد المسكين الذي إذا شرب الماء حبسته البولة، وإذا أكل الطعام حبسته العذرة، ثم هو يدعي أنه رب مسكين. ولذلك البلاء المبين استمر، وقال: إني وأرسل معي أخي هارون. لماذا؟ أكبر واسطة في التاريخ، رد أن يصدقني، هو أفصح مني في الآية، هو أفصح مني لسانا، ولذلك أرسله الله معه. فلما قال: إننا نخاف أن، فالآية أن، ما سمع، قال: لا تخافا، أن يبغي علينا أو أن يطغى، قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى فأتياه. فانطلق إليه. لاحظ أيها الأحباب ما سبب ثبات موسى وهارون أمام مدعي الربوبية الساخر الواعد بالسجن: لتكونن من المسجونين. ثم قال: ابن لي يا هامان، ابن لي صرحا. لماذا يبغى يبني صرح جدار تلة؟ لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. هذه السخرية وهذا البطش وهذه العربدة، رد الله بعد ذلك بنو إسرائيل في العذاب، ولا زال يعذبهم، وسجد السحرة حتى بلغنا. هذا مسلسل الآلام، مسلسل الآلام، ولا زال معنا معنا معنا معنا حتى بلغوا البحر. وهنا ماذا قال بنو إسرائيل؟ إنا لمدركون. خلاص مدركون، العين أتبعوهم، يعني الشمس الآن أضاءت، والشمس قد أشرقت، والجيش قد ظهر، والنقع والثرى من خلفهم له نقع وغبار، مدركون. قال: كلا. ثم سار للبحر، والعصا التي لقفت ذاك السحر، ذاك العصا التي كان يهش بها على غنمه، تلك العصا التي جعلها الله له آية يتقدم بها على البحر المتلاطم، ثم يرفعها بأمر الله ويضرب البحر ضربة، فإذا هي طرق يابسة يباب، والماء كل فرق كالطود العظيم. فلما رآه، ورآه بنو إسرائيل ما صدقوا، فلما رآه أمر كل سبط وكل قبيلة أن تسلك فجا وأن تنطلق، ويتجاوز القوم الذين كانوا يستعبدون ويذلون ويظلمون، والذين كانوا يذبح أبناؤهم ويستحيا نساؤهم ويمتهنون في أخس الصنائع في من القبط، يدخلون البحر نصرة وينفلق البحر نصرة بأمر الذي أجراه، والله مع القائد الذي سار بهم في عباب البحر. إن الله معنا، قالها

0: وقال عن صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، يكفر سنة، والمقصود بتكفير السنة أي الصغائر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هناك من أهل العلم من قال يكفر الصغائر والكبائر، ولكن الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يكفر الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. فأمر بصومه على سبيل الاستحباب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهدينا جميعا المتكلم والسامع والسائل والسامعين سواء السبيل، وأن يصلح حالنا وحال بلادنا وبلاد المسلمين.
2: اللهم آمين.
1: إنه جل وعلا الفعال المريد. ثم إن هذا اللقاء باستقبال يوم عاشوراء وشهر الله وشهر الله المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصيام أفضل قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم.
2: نعم.
1: وبالنسبة ليوم عاشوراء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه يحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، وهذا الصوم كان معظما حتى في الجاهلية، هو فرض على المسلمين، فرضه المصطفى صلى الله عليه وسلم أول محرم وافاه في المدينة، ووجد اليهود يصومون فقال ما هذا اليوم؟ قالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق منكم بموسى، وأمر الناس بالصيام. ثم إن وجوب الصيام فيه لما فرض رمضان صار على الخيار، إلا أن الأفضلية موجودة. ثم إنه يوم يصام في الجاهلية، وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصومه قريش، وفيه تكسى الكعبة في الجاهلية، فلا بد أن ما كان عليه المشركون في هذا الأمر إنما هو مما وصلهم من أخبار النبوة السابقة. فنصيحتي لكل واحد لا يشق عليه الصيام، ولا سيما والجو مناسب، أن يحرص على صيام يوم عاشوراء. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فحسن بذلك. وإذا صام الإنسان التاسع والعاشر والحادي عشر فإن ذلك دل عليه حديث صوم يوما قبله ويوما بعده.
2: نعم.
1: والمسلم ينبغي أن يكون حريصا بحسب القدرة والاستطاعة على إدراك أسباب المغفرة وجوانب الخير ومسببات إجابة الدعاء.
0: وعاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه يعني قبل البعثة، كانت قريش تصوم عاشوراء، ثم لما بعث صلى الله عليه وسلم ظل يصوم عاشوراء في مكة شرفها الله، ثم بعد ذلك لما هاجر إلى المدينة أمر بصيام عاشوراء، أمر بصيام عاشوراء حتى جاءت السنة الثانية وفرض صيام رمضان. فلما فرض صيام رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطروا يعني عاشوراء، خلاص لا حد يصوم في عاشوراء، جاء بديله وهو صيام رمضان، فترك النبي صوم عاشوراء. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم لما راح صيام عاشوراء غريبة، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بلغه أن اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال سألوهم لماذا يصومون عاشوراء؟ فقالوا ذاك اليوم الذي نجى الله فيه موسى، قال نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصومه لكن على سبيل الاستحباب، أمر بصومه على سبيل الاستحباب فصامه استحبابا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قبل موته بسنة قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع. فهنا بعض أهل العلم قال لأصومن التاسع أي بدل عاشوراء، من باب مخالفة اليهود، لأصومن التاسع أي بدل العاشر من باب مخالفة اليهود. وذهب الأكثر لأصومن التاسع أي مع العاشر، أيضا من باب مخالفة اليهود لكن ليس بترك العاشر، وإنما صوم التاسع والعاشر. وورد حديث لكنه ضعيف، إذا صمتم عاشوراء فصوموا يوما قبله ويوما

0: فرضا، فكان أول الصوم الواجب على المسلمين هو صيام يوم عاشوراء، ثم لما فرض الله عز وجل علينا صيام رمضان نسخ صيام يوم عاشوراء، وصار الفرض من الصيام هو صيام شهر رمضان، وصار صيام يوم عاشوراء صياما مستحبا. فإن صيام يوم عاشوراء وقع على ثلاث طباق: أولها أنه كان صياما جائزا، وكان هذا في الجاهلية قبل الإسلام، فإنه من الشرائع التي كانت منتشرة في الناس، وكانت العرب تصومها قبل الإسلام، فكان صوم يوم عاشوراء جائزا. ثم في الطبقة الثانية صار واجبا على كل أحد من المسلمين أن يصومه. ثم صار في الطبقة الثالثة صياما مستحبا، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن فضل الصيام فيه في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فمن صام يوم عاشوراء احتسابا وابتغاء للثواب من الله عز وجل فإنه يرجى له حصول هذا الفضل من تكفير ذنوبه التي تقدمت منه في السنة الفائتة. وصيام يوم عاشوراء على ثلاث صور: أولها أن يصوم يوم عاشوراء فقط، وهو اليوم العاشر من شهر محرم الحرام، وذلك جائز لكنه ليس الأفضل. والصورة الثانية أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله وهو تاسعاء، وهذا أفضلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء وأخبر عن صيام اليهود والنصارى له وأراد تميز المسلمين عنهم قال: لئن عشت إلى قابل، أي إلى السنة القابلة، لأصومن التاسع، يعني يوم تاسعاء. فالأفضل أن تصوم اليوم التاسع ثم العاشر. والصورة الثالثة أن تصوم اليوم العاشر واليوم الذي بعده وهو الحادي عشر لتحقق البدلية بذلك عن صيام التاسع والعاشر، فإن أعلى مراتبه كما تقدم أن تصوم التاسع والعاشر، فإن تعذر فإنك تصوم العاشر والحادي عشر. والعاشر والتاسع في هذه السنة يوافقان يوم الجمعة والسبت، وهما يوم إجازة، وهما يوم إجازة، فغدا هو اليوم التاسع وبعده هو اليوم العاشر، وفقا لما ثبت من دخول شهر المحرم في يوم الخميس المنصرم، فالخميس المنصرم كان هو غرة شهر المحرم الحرام كما في إعلان المحكمة العليا في هذه البلاد. فيكون يوم الجمعة هو تاسعاء ويوم السبت هو يوم عاشوراء. فينبغي للعبد أن يغتنم موافقة صيام هذين اليومين لإجازة من الأعمال والمدارس، فيجتهد في صيام هذين اليومين ابتغاء حصول الثواب الموعود في صيام يوم عاشوراء. ومن أراد أن يحرز هذا الثواب فلا بد أن يقدم نيته من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ويوم عاشوراء يبدأ من ظهور فجره، فلا بد أن تتقدم النية قبل طلوع الفجر الصادق، فينوي من الليل ليحصل له الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على الطاعات، وأن يكثر لنا من فعل الحسنات، وأن يباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: الألوهية قد يدعيها البعض ربوبية، ولذلك يقال أنه ما ادعى الربوبية إلا ثلاثة فقصمهم الله: النمرود بن كنعان، فرعون مصر، وبختنصر. قيل أن هذا قيل أو أنهما الاثنين فقط تدعوا الربوبية، فهذا بالماء غرق وذاك ببعوضة دخلت في أنفه فمات، حتى من الاحتقار لذاك العبد المسكين الذي إذا شرب الماء حبسته البولة، وإذا أكل الطعام حبسته العذرة، ثم هو يدعي أنه رب مسكين. ولذلك البلاء المبين استمر، وقال: إني وأرسل معي أخي هارون. لماذا؟ أكبر واسطة في التاريخ، رد أن يصدقني، هو أفصح مني في الآية، هو أفصح مني لسانا، ولذلك أرسله الله معه. فلما قال إننا نخاف أن، فالآية أن، ما سمعت، قال: لا تخاف، أن يبغي علينا أو أن يطغى، قال: لا تخاف، إنني معكم.

0: خائف على حبيبه من أذاهم، فقال كلا إن قال لا تحزن إن الله معنا. لكن موسى عليه الصلاة والسلام، أتدرون أن جيشه الذي معه، بل أقصد قومه الذين معه، كانوا معه وليس كلهم قد آمن به. أنقذ الله بني إسرائيل من الغرق وليس كلهم من أهل الإيمان. كان مع الله مع موسى، ومن كان مع الله رحم الله به من كان معه. من كان مع الله رحم الله به من كان معه. ولذلك صلاح العبد أحياناً يحفظ الله به صلاح أمة كاملة، صلاح دائرة كاملة. صاحب الأب الصالح قد يحفظ الله ذريته فيهديهم الله ولو بعد موته لصلاحه هو. فمعية الله إذا حلت حلت البركات.
1: ثم بعد ذلك أثناء مكثه في المدينة صلوات ربي وسلامه عليه، علم أن اليهود تصوم هذا اليوم، وقيل إن هذا في خيبر، يعني بعد أن أجل اليهود من بني قريظة إلى خيبر علم أنهم يصومون هذا اليوم. فقال سألوهم لماذا يصومون هذا اليوم، استغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف صيام عاشوراء وهو في مكة، استغرب أن هل كان تصومه قريش، وقريش وثنيون عبدة أصنام. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى اليهود يصومونه. قال سألوهم لماذا يصومونهم، فقالوا لما سئلوا قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون. نحن توارثنا هذا أبا عن جد، أن موسى نجى من فرعون، لما أغرق الله فرعون نجى موسى في البحر، كان يوم عاشوراء أيضا في سنوات مضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصومه مرة ثانية، ولكن على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، وحث على صومه صلوات ربي وسلامه عليه، وقال عن صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، يكفر سنة. والمقصود بتكفير السنة أي الصغائر، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هناك من أهل العلم من قال يكفر الصغائر والكبائر، ولكن الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يكفر الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. فأمر بصومه على سبيل الاستحباب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهدينا جميعا، آمين، المتكلم والسامع والسائل والسامعين، آمين، سواء السبيل، وأن يصلح حالنا وحال بلادنا وبلاد المسلمين،
3: اللهم آمين.
2: إنه جل وعلا الفعال المريد. ثم إن هذا اللقاء باستقبال يوم عاشوراء وشهر الله شهر الله المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصيام أفضل قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم،
3: نعم،
2: وبالنسبة ليوم عاشوراء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه يحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وهذا الصوم كان معظما حتى في الجاهلية، هو فرض على المسلمين، فرضه المصطفى صلى الله عليه وسلم،
3: صلى الله وسلم عليه،
2: أول محرم وافاه في المدينة، ووجد اليهود يصومون فقال ما هذا اليوم، قالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق منكم بموسى، وأمر الناس بالصيام. ثم إن وجوب الصيام فيه لما فرض رمضان صار على الخيار، إلا أن الأفضلية موجودة. ثم إنه يوم يصام في الجاهلية، وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصومه قريش، وفيه تكسى الكعبة في الجاهلية، فلا بد أن ما كان عليه المشركون في هذا الأمر إنما هو مما وصلهم من أخبار النبوة السابقة. فنصيحتي لكل واحد لا يشق عليه الصيام، ولا سيما والجو مناسب،
3: نعم،
2: أن يحرص على صيام يوم

0: العشر الحادي عشر، ما تهيأ إلا أن تصوم اليوم العاشر صم، ولا تفرط في أجر هذا اليوم، لأن هذا اليوم يكفر سنة، يحتسب النبي على الله أن يكفر سنة، يكفر سنة ماضية. لا تقول أنا صمت يوم عرفة تكفر الله عني سنتين، ما الذي يضمن لك أنها قبلت؟ وإن كانت قبلت ونحسن الظن بالله تبارك وتعالى، فيا أخي صم هذا اليوم ترتفع به درجة بل درجات عند الله إن أخلصت النية لله جل في علا. صوموه واحذروا من البدع، وسنتحدث إن شاء الله تعالى غدا في اليوم العاشر الذين يعظمونه، لكن ليس بالاتباع إنما بالابتداع.
1: أما بعد، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم فقالوا ذاك يوم صالح نجى الله فيه موسى من فرعون فنحن نصومه شكرا، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي الحديث بيان مبتدأ صوم عاشوراء طاعة لله سبحانه وتعالى، فإنه كما أخبر اليهود كان يوما صالحا، واليوم الصالح هو اليوم الذي تتجدد فيه للعبد نعمة ظاهرة لم تكن عنده من قبل، فاليوم الذي يولد فيه لأحدنا ولد هو يوم صالح، واليوم الذي يدرك فيه أحدنا ربحا في تجارته هو يوم صالح، واليوم الذي يتلقى فيه أحدنا شهادة أو ترقية هو يوم صالح، والأيام الصالحة التي ينعم الله عز وجل بها على الخلق يستحق سبحانه وتعالى عليها الشكر. ومن الشكر في يوم عاشوراء لما كان يوما صالحا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بخبر يهود في صيامهم شكرا لله عز وجل قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم أي شكرا لله عز وجل، وأمر بصيامه، وكان صيامه أمرا في أول الإسلام فرضا، فكان أول الصوم الواجب على المسلمين هو صيام يوم عاشوراء، ثم لما فرض الله عز وجل علينا صيام رمضان نسخ صيام يوم عاشوراء، وصار الفرض من الصيام هو صيام شهر رمضان، وصار صيام يوم عاشوراء صياما مستحبا، فإن صيام يوم عاشوراء وقع على ثلاث طباق، أولها أنه كان صياما جائزا، وكان هذا في الجاهلية قبل الإسلام، فإنه من الشرائع التي كانت منتشرة في الناس، وكانت العرب تصومها قبل الإسلام، فكان صوم يوم عاشوراء جائزا. ثم في الطبقة الثانية صار واجبا على كل أحد من المسلمين أن يصومه، ثم صار في الطبقة الثالثة صياما مستحبا، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن فضل الصيام فيه في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فمن صام يوم عاشوراء احتسابا وابتغاء للثواب من الله عز وجل فإنه يرجى له حصول هذا الفضل من تكفير ذنوبه التي تقدمت منه في السنة الفائتة. وصيام يوم عاشوراء على ثلاث صور، أولها أن يصوم يوم عاشوراء فقط وهو اليوم العاشر من شهر محرم الحرام، وذلك جائز لكنه ليس الأفضل. والصورة الثانية أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله وهو تاسعاء، وهذا أفضلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء وأخبر عن صيام اليهود والنصارى له وأراد تميز المسلمين عنهم قال لئن عشت إلى قابل، أي إلى السنة القابلة، لأصومن التاسع، يعني يوم تاسعاء، فالأفضل أن تصوم اليوم التاسع ثم العاشر. والصورة الثالثة أن تصوم اليوم العاشر واليوم الذي بعده وهو الحادي عشر لتحقق البدلية بذلك عن صيام التاسع والعاشر، فإن أعلى مراتبه كما تقدم أن تصوم التاسع والعاشر، فإن تعذر فإنك تصوم العاشر والحادي عشر. والعاشر والتاسع في هذه السنة يوافقان يوم الجمعة والسبت، وهما يوم إجازة، فغدا هو اليوم التاسع وبعده هو اليوم العاشر، وفقا لما ثبت من دخول شهر المحرم في يوم الخميس المنصرم، فالخميس المنصرم كان هو غرة شهر
2: المحرم الحرام كما في إعلان

0: من الذي أشار على الحبيب أن يعود إلى ربه ليسأله التخفيف؟ إنه موسى عليه الصلاة والسلام. نحن أحق بموسى كما قال الحبيب عندما أتى المدينة، نحن أحق بموسى. فصيام الغد كان واجباً، صيام العاشر كان واجباً، صيام يوم العاشر من محرم كان واجباً، حتى فرض الله في السنة الثانية من الهجرة صيام رمضان، فكان فبقي سنة مؤكدة ورمزا من رمز التوحيد والبلاء والبراء. نبرأ من كفار من المشركين من قومه والذين واليهود فنصوم يوما قبله أو يوما بعده. كان موسى عليه الصلاة والسلام إذن كان مبتلى، وكان الحبيب عليه الصلاة والسلام يقص خبره. يكفي أن تعلم أنه في كتاب الله، كم ذكرت قصة موسى في كتاب الله من مرة؟ قيل أكثر من 70 مرة، وهي 25 مرة قصت سردا واختصارا. وهذا القص والسرد لما؟ لماذا فرعون وموسى، موسى وفرعون، بنو إسرائيل مع موسى، وبنو إسرائيل مع السامري، وبنو إسرائيل مع هارون، ومع لماذا يرد القرآن علينا قصة موسى؟ حتى لا يحل بنا ما حل بهم، وحتى معاشر الأحباب لا نؤذي نبينا كما آذوه. ولذلك جعل الله، لاحظ لاحظ، قال موسى كلا إن ربي، كلا إن معي ربي، معي معي فقط. ومحمد قال معنا، ما الفرق بين معنا ومعي؟ الفرق كبير. معنا لأن لم يكن في البقعة تلك إلا محمد بن عبد الله والصديق، والصديق عندما قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه ما كان مشككاً بمعية الله، وما كان مكذباً بنصرة الله، وما كان تاركاً للتوكل بالله، بل هو خائف على حبيبه من أذاهم. فقال كلا إن، قال لا تحزن إن الله معنا. لكن موسى عليه الصلاة والسلام، أتدرون أن جيشه الذي معه، بل أقصد قومه الذين معه، كانوا معه وليس كلهم قد آمن به. أنقذ الله بني إسرائيل من الغرق وليس كلهم من أهل الإيمان. كان مع الله مع موسى، ومن كان مع الله رحم الله به من كان معه، من كان مع الله رحم الله به من كان معه. ولذلك صلاح العبد أحياناً يحفظ الله به صلاح أمة كاملة، صلاح دائرة كاملة. صاحب الأب الصالح قد يحفظ الله ذريته فيهديهم الله ولو بعد موته لصلاحه هو. فمعية الله إذا حلت، حلت البركات.
1: ثم بعد ذلك أثناء مكثه في المدينة صلوات ربي وسلامه عليه، علم أن اليهود تصوم هذا اليوم، وقيل إن هذا في خيبر، يعني بعد أن أجل اليهود من بني قريظة إلى خيبر علم أنهم يصومون هذا اليوم. فقال سألوهم لماذا يصومون هذا اليوم، استغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف صيام عاشوراء وهو في مكة، استغرب أن هل كان تصومه قريش، وقريش وثنيون عبدة أصنام. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى اليهود يصومونه. قال سألوهم لماذا يصومونهم، فقالوا لما سئلوا قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون. نحن توارثنا هذا أبا عن جد، أن موسى نجى من فرعون، لما أغرق الله فرعون نجى موسى في البحر، كان يوم عاشوراء أيضا في سنوات مضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصومه مرة ثانية، ولكن على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، وحث على صومه صلوات ربي وسلامه عليه، وقال عن صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، يكفر سنة. والمقصود بتكفير السنة أي الصغائر، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هناك من أهل العلم من قال يكفر الصغائر والكبائر، ولكن الذي يظهر والعلم عند الله.

0: الله صيام اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام لفت نظر صيامهم لهذا اليوم. شوف اللي يلفت نظر النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لا دخلت بلد جديدة عليك ولا مكان جديد عليك، ما الذي يلفت نظرك ويشد انتباهك في الغالب؟ الرسول لا يلفت انتباهه الطاعات والعبادات. نحن أحق وأولى بالعبادة وأولى بموسى أيضا منكم. هذا يوم عاشورة، يوم انتصار موسى وقومه على فرعون وقومه، يغرق الله فرعون أمام عين موسى، فنجاة موسى نعمة، وهلاك فرعون نعمة، وهلاك فرعون وقومه أمام موسى والمؤمنين نعمة أخرى تستحق الشكر. شكر موسى ربه بطاعة، اشكر ربك بفعل الطاعات، تقبل النعمة واقبلها وقابلها بالشكر كذلك لله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شكرا لله على نجاة موسى وانتصاره مع المؤمنين وهلاك فرعون وهلاك مع المجرمين صام هذا اليوم وأمر بصيامه وتحراه. الله يقول وذكرهم بأيام الله. خلنا نذكر بأيام الله. من أيام الله يوم عاشورة، من أيام الله يوم عرفة، من أيام الله ست من شوال، من أيام الله ثلاثة أيام من البيض، من أيام الله شهر الله المحرم. ومن صام يوما لله في سبيل الله باعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. النبي ذكر أمة بهذا اليوم وصامه وأمر بصيامه، وتمنى لو بقي إلى السنة القادمة صام يوما قبله مخالفة لليهود. اليوم هذا يوم عظيم، يوم نصر، يوم تمكين. هذا اليوم النبي عليه الصلاة والسلام لما صامه كان فريضة على الأمة، ثم نسخ بصيام رمضان، ثم لما جاء رمضان فريضة أصبح مستحبا صيامه. صوموا هذا اليوم، يوم واحد يعني لو تعد الساعات لا تتجاوز يمكن 12-13 ساعة صيام ونهار، لكنه يكفر سنة ماضية. كم من الذنوب ارتكبت وكم من المعاصي فعلت، حتى لو لم يكن هناك معاصي يرفعك الله به. هو يوم إن هيأ الله لك صيام يوم قبله مخالفة لليهود وعملا بسنة النبي فهذا أفضل بلا شك، فصوم 9 و10. ما تهيأ اليوم 9 صم مع 10 و11. ما تهيأ إلا أن تصوم اليوم 10 صم، ولا تفرط في أجر هذا اليوم، لأن هذا اليوم يكفر سنة، يحتسب النبي على الله أن يكفر سنة، يكفر سنة ماضية. لا تقول أنا صمت يوم عرفة تكفر الله عني 2 سنين، ما الذي يضمن لك أنها قبلت؟ وإن كانت قبلت ونحسن الظن بالله تبارك وتعالى، فيا أخي صم هذا اليوم ترتفع به درجة بل درجات عند الله إن أخلصت النية لله جل في علا. صوموه واحذروا من البدع، وسنتحدث إن شاء الله تعالى غدا في اليوم 10 الذين يعظمونه لكن ليس بالاتباع إنما بالابتداع.
1: أما بعد، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسألهم فقالوا ذاك يوم صالح نجى الله فيه موسى من فرعون فنحن نصومه شكرا، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي الحديث بيان مبتدأ صوم عاشوراء طاعة لله سبحانه وتعالى، فإنه كما أخبر اليهود كان يوما صالحا، واليوم الصالح هو اليوم الذي تتجدد فيه للعبد نعمة ظاهرة لم تكن عنده من قبل. فاليوم الذي يولد فيه لأحدنا ولد هو يوم صالح، واليوم الذي يدرك فيه أحدنا ربحا في تجارته هو يوم صالح، واليوم الذي يتلقى فيه أحدنا شهادة أو ترقية هو يوم صالح. والأيام الصالحة التي ينعم الله عز وجل بها على الخلق يستحق سبحانه وتعالى عليها الشكر. ومن الشكر في يوم عاشوراء لما كان يوما صالحا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بخبر يهود في صيامهم شكرا لله عز وجل قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم أي شكرا لله عز وجل وأمر بصيامه. وكان صيامه أمرا في أول الإسلام فرضا، فكان أول الصوم الواجب على المسلمين هو صيام يوم عاشوراء، ثم لما فرض الله عز وجل علينا صيام رمضان نسخ صيام يوم عاشوراء وصار الفرض من الصيام هو صيام شهر رمضان.
2: وصار صيام يوم عاشوراء صياما مستحبا.

واضرب ويضرب البحر ضربة فإذا هي طرق يابسة يباب والماء كل فرق كالطود العظيم. فلما رآه ورآه بنو إسرائيل ما صدقوا، فلما رآه أمر كل سبط وكل قبيلة أن تسلك فجا وأن تنطلق، ويتجاوز القوم الذين كانوا يستعبدون ويذلون ويظلمون، والذين كانوا يذبح أبناؤهم ويستحيا نساؤهم ويمتهنون في أخس الصنائع في من القبط، يدخلون البحر نصرة وينفلق البحر نصرة بأمر الذي أجراه، والله مع القائد الذي سار بهم في عباب البحر، إن الله معنا، قالها محمد وهو يقول عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي، ثم يطبق الله البحر على فرعون. هنا وقفة بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين موسى، حب عجيب. إخوان، أنبياء أولو عزم، كان الحبيب عليه الصلاة والسلام دائما ما يذكر موسى، دائما ما يذكر موسى، لأن موسى أوذي ومحمد عليه الصلاة والسلام أوذي، ولقد ولذلك قال بعد أحد لقد أوذي يا أخي موسى أكثر من ذلك فصبر. وأيضا موسى يحبنا، تدرون كيف يحبنا؟ هذا النبي المبتلى الذي ابتلي بقومه ما أن تجاوزوا البحر حتى طلب بنو إسرائيل منه أن يجعل لهم إلها أو آلهة كما لقوم رأوهم يعكفون على أصنام لهم. طيب اللي أنقذكم من البحر هذا من هو؟ اللي فلق البحر من هو؟ لماذا هذا الضعف في التوحيد؟ هذا العظيم الذي أراكم آية فلق البحر لكم، أتريدون آلهة؟ فلما ذهب لموعد الله للقاء الله وتأخر عليهم قليل، أتاهم السامري وجمع حلي نساءهم وصنع لهم عجلا جسدا له خوار ودعاهم للكفر فكفروا وللشرك. تألم موسى كثيرا. كيف يحبنا؟ في تذكرون قصة الإسراء، قصة الصلاة التي نحن معها، فلما كتبت 50 من الذي أشار على الحبيب أن يعود إلى ربه ليسأله التخفيف؟ إنه موسى عليه الصلاة والسلام. نحن أحق بموسى كما قال الحبيب عندما أتى المدينة، نحن أحق بموسى. فصيام الغد كان واجبا، صيام العاشر كان واجبا، صيام يوم العاشر من محرم كان واجبا، حتى فرض الله في السنة الثانية من الهجرة صيام رمضان، فكان فبقي سنة مؤكدة ورمزا من رمز التوحيد والبلاء والبراء. نبرأ من كفار من المشركين من قومه والذين واليهود فنصوم يوما قبله أو يوما بعده. كان موسى عليه الصلاة والسلام إذن كان مبتلى، وكان الحبيب عليه الصلاة والسلام يقص خبره. يكفي أن تعلم أنه في كتاب الله كم ذكرت قصة موسى في كتاب الله من مرة؟ قيل أكثر من 70 مرة، وهي 25 مرة قصت سردا واختصارا. وهذا القص والسرد لما؟ لماذا فرعون وموسى، موسى وفرعون، بنو إسرائيل مع موسى، وبنو إسرائيل مع السامري، وبنو إسرائيل مع هارون، ومع لماذا يرد القرآن علينا قصة موسى؟ حتى لا يحل بنا ما حل بهم، وحتى معاشر الأحباب لا نؤذي نبينا كما آذوه. ولذلك جعل الله، لاحظ لاحظ، قال موسى كلا إن ربي، كلا إن معي ربي، معي معي فقط. ومحمد قال معنا. ما الفرق بين معنا ومعي؟ الفرق كبير. معنا لأن لم يكن في البقعة تلك إلا محمد بن عبد الله والصديق، والصديق عندما قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه ما كان مشككا بمعية الله، وما كان مكذبا بنصرة الله، وما كان تاركا للتوكل بالله، بل هو خائف على حبيبه من أذاهم. فقال كلا إن، قال لا تحزن إن الله معنا. لكن موسى عليه الصلاة والسلام، أتدرون أن جيشه الذي معه، بل أقصد قومه الذين معه، كانوا معه وليس كلهم قد آمن به. أنقذ الله

0: ذاك اليوم الذي نجى الله فيه موسى قال نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصومه لكن على سبيل الاستحباب، أمر بصومه على سبيل الاستحباب فصامه استحبابا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قبل موته بسنة قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع. فهنا بعض أهل العلم قال لأصومن التاسع أي بدل عاشوراء من باب مخالفة اليهود، لأصومن التاسع أي بدل العاشر من باب مخالفة اليهود. وذهب الأكثر لأصومن التاسع أي مع العاشر أيضا من باب مخالفة، لكن ليس بترك العاشر وإنما صوم التاسع والعاشر. وورد حديث لكنه ضعيف، إذا صمت مع عاشوراء فصوموا يوما قبله ويوما بعده، هذا لا يصح. لذلك البعض يقول يا تصوم التاسع والعاشر، يا تصوم العاشر والحادي عشر، يا تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. بعض أهل العلم قال بهذا، لكن الظاهر الله العلم هذا الكلام غير صحيح، وإنما إما أن تصوم العاشر وإما أن تصوم التاسع والعاشر، الحادي عشر لم يثبت فيه شيء، وإنما التاسع والعاشر أو العاشر فقط، حتى لو جاء وقت نهي، حتى لو جاء وقت نهي يعني كيوم سبت مثلا أو يوم جمعة فيصام عاشوراء وكذا.
1: الله يمسيكم بالخير، هنيئا لكم أيها الصائمون اليوم يوم تسعة، لأنكم فعلتم ما كان يتمناه النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعله، لئن بقيت إلى قاب لأصومن التاسع. يا جماعة إذا كان الواحد منا إذا حقق رغبة إنسان عادي، والد، والدة، صديق، أخ، فما بالك إذا كان بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يتمنى طبعا مخالفة لليهود، لأن لما صام يوم عاشوراء قال له الصحابة يا رسول الله هذا يوم تعظمه اليهود، يعني نريد أن نخالفهم، قال يبقى صيام عاشوراء بمعنى ونصوم يوما قبله مخالفة لهم، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فأراد الله تبارك وتعالى أن يقبض النبي ويموت صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي السنة التي بعدها ويصوم التاسع عليه الصلاة والسلام. يدخل المدينة فيلفت نظره صيام اليهود، النبي عليه الصلاة والسلام لفت نظر صيامهم لهذا اليوم، شوف اللي يلفت نظر النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لا دخلت بلد جديدة عليك ولا مكان جديد عليك، ما الذي يلفت نظرك ويشد انتباهك في الغالب؟ الرسول لا يلفت انتباهه الطاعات والعبادات، نحن أحق وأولى بالعبادة وأولى بموسى أيضا منكم، هذا يوم عاشوراء، يوم انتصار موسى وقومه على فرعون وقومه، يغرق الله فرعون أمام عين موسى، فنجاة موسى نعمة، وهلاك فرعون نعمة، وهلاك فرعون وقومه أمام موسى والمؤمنين نعمة أخرى تستحق الشكر. شكر موسى ربه بطاعة، أشكر ربك بفعل الطاعات، تقبل النعمة واقبلها وقابلها بالشكر كذلك لله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شكرا لله على نجاة موسى وانتصاره مع المؤمنين وهلاك فرعون وهلاك مع المجرمين صام هذا اليوم وأمر بصيامه وتحراه. الله يقول وذكرهم بأيام الله، خلنا نذكر بأيام الله، من أيام الله يوم عاشوراء، من أيام الله يوم عرفة، من أيام الله ست من شوال، من أيام الله ثلاثة أيام من البيض، من أيام الله شهر الله المحرم، ومن صام يوما لله في سبيل الله باعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. النبي ذكر أمته بهذا اليوم وصامه وأمر بصيامه وتمنى لو بقي إلى السنة القادمة صام يوما قبله مخالفة لليهود. اليوم هذا يوم عظيم، يوم نصر، يوم تمكين. هذا اليوم النبي عليه الصلاة والسلام لما صامه كان فريضة على الأمة، ثم نسخ بصيام رمضان، ثم لما جاء رمضان فريضة أصبح مستحبا صيامه. صوموا هذا اليوم يوم واحد، يعني لو تعد الساعات لا تتجاوز يمكن 12-13 ساعة صيام ونهار، لكنه يكفر سنة ماضية، كم من الذنوب ارتكبت وكم من المعاصي فعلت، حتى لو لم يكن هناك معاصي يرفعك الله به. هو يوم إن هيأ الله لك صيام يوم قبله مخالفة لليهود وعملا بسنة النبي فهذا أفضل بلا شك، صوم 9 و10. ما تهيأ اليوم التاسع صم مع العاشر الحادي عشر، ما تهيأ إلا أن تصوم اليوم العاشر صم، ولا تفرط في أجر هذا اليوم، لأن هذا اليوم يكفر سنة، يحتسب النبي على الله أن يكفر سنة ماضية.

0: لا تقول أنا صمت يوم عرفة تكفر الله عني سنتين، ما الذي يضمن لك أنها قبلت؟ وإن كانت قبلت ونحسن الظن بالله تبارك وتعالى، فيا أخي صم هذا اليوم ترتفع به درجة بل درجات عند الله إن أخلصت النية لله جل في علا. صوموه واحذروا من البدع. وسنتحدث إن شاء الله تعالى غدا في اليوم العاشر الذين يعظمونه، لكن ليس بالاتباع إنما بالابتداع.
1: أما بعد، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم فقالوا ذاك يوم صالح نجى الله فيه موسى من فرعون فنحن نصومه شكرا. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي الحديث بيان مبتدأ صوم عاشوراء طاعة لله سبحانه وتعالى، فإنه كما أخبر اليهود كان يوما صالحا، واليوم الصالح هو اليوم الذي تتجدد فيه للعبد نعمة ظاهرة لم تكن عنده من قبل. فاليوم الذي يولد فيه لأحدنا ولد هو يوم صالح، واليوم الذي يدرك فيه أحدنا ربحا في تجارته هو يوم صالح، واليوم الذي يتلقى فيه أحدنا شهادة أو ترقية هو يوم صالح. والأيام الصالحة التي ينعم الله عز وجل بها على الخلق يستحق سبحانه وتعالى عليها الشكر. ومن الشكر في يوم عاشوراء لما كان يوما صالحا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بخبر يهود في صيامهم شكرا لله عز وجل قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم أي شكرا لله عز وجل وأمر بصيامه. وكان صيامه أمرا في أول الإسلام فرضا، فكان أول الصوم الواجب على المسلمين هو صيام يوم عاشوراء، ثم لما فرض الله عز وجل علينا صيام رمضان نسخ صيام يوم عاشوراء، وصار الفرض من الصيام هو صيام شهر رمضان، وصار صيام يوم عاشوراء صياما مستحبا. فإن صيام يوم عاشوراء وقع على ثلاث طباق، أولها أنه كان صياما جائزا، وكان هذا في الجاهلية قبل الإسلام، فإنه من الشرائع التي كانت منتشرة في الناس وكانت العرب تصومها قبل الإسلام، فكان صوم يوم عاشوراء جائزا. ثم في الطبقة الثانية صار واجبا على كل أحد من المسلمين أن يصومه، ثم صار في الطبقة الثالثة صياما مستحبا. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن فضل الصيام فيه في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فمن صام يوم عاشوراء احتسابا وابتغاء للثواب من الله عز وجل فإنه يرجى له حصول هذا الفضل من تكفير ذنوبه التي تقدمت منه في السنة الفائتة. وصيام يوم عاشوراء على ثلاث صور، أولها أن يصوم يوم عاشوراء فقط وهو اليوم العاشر من شهر محرم الحرام، وذلك جائز لكنه ليس الأفضل. والصورة الثانية أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله وهو تاسعاء، وهذا أفضلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء وأخبر عن صيام اليهود والنصارى له وأراد تميز المسلمين عنهم قال لئن عشت إلى قابل أي إلى السنة القابلة لأصومن التاسع، يعني يوم تاسعاء. فالأفضل أن تصوم اليوم التاسع ثم العاشر. والصورة الثالثة أن تصوم اليوم العاشر واليوم الذي بعده وهو الحادي عشر لتحقق البدلية بذلك عن صيام التاسع والعاشر، فإن أعلى مراتبه كما تقدم أن تصوم التاسع والعاشر، فإن تعذر فإنك تصوم العاشر والحادي عشر. والعاشر والتاسع في هذه السنة يوافقان يوم الجمعة والسبت، وهما يوم إجازة، فغدا هو اليوم التاسع وبعده هو اليوم العاشر، وفقا لما ثبت من دخول شهر المحرم في يوم الخميس المنصرم، فالخميس المنصرم كان هو غرة شهر المحرم الحرام كما في إعلان المحكمة العليا في هذه البلاد، فيكون يوم الجمعة هو تاسعاء ويوم السبت هو يوم عاشوراء. فينبغي للعبد أن يغتنم موافقة صيام هذين اليومين لإجازة من الأعمال والمدارس، فيجتهد في صيام هذين